0: الطيب الجيد جدا جدا اللي منتظرينه. وهذا طبعا الفضل كمان موصول للشيخ عزام مستو ولجمعية الرحمة ولفرقة أحباب المصطفى اللي حتشاركنا يوم السبت بوجود حضرتك إن شاء الله.
1: يا رب يا رب.
0: يعني حضرتك تدعو كل المستمعين ليشاركونا إن شاء الله بيكسبوا أجر.
1: هنكون إن شاء الله يوم السبت في كامبل هيل ريزيرف
2: إن شاء الله. مانشستر هيل وجلفرد.
0: هذا معروف اللي كل سنة بنعمل فيه
1: الحكي إن شاء الله.
0: نكون
1: من بعد العصر إلى العشاء إن شاء الله.
0: نعم.
1: بعد العشاء.
0: وفي معنا المنشد منصور.
2: كامبل هيل ريزيرف
1: إن شاء الله.
2: مانشستر هيل وجلفرد.
0: هذا معروف اللي كل سنة بنعمل فيه الحكي
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: نكون من بعد العصر إلى العشاء إن شاء الله.
0: نعم.
1: بعد العشاء.
0: وفي معنا المنشد منصور زعيتي.
1: إن شاء الله.
0: كتير الناس بيسمعوا بالإذاعة.
1: ما شاء الله. وقالوا
0: أنا شيت حلوة بنحطها بالإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: جاي شخصيا.
1: يا فتاح.
0: ما شاء الله. لذلك موعدنا يوم السبت بإذن الله تعالى طيلة النهار. ومبارح فضيلة الشيخ عزام قالنا أنه يكون في مفاجآت وفي ألعاب وفي كتير شغلات حلوة وألعاب نارية.
1: نعم.
0: يعني كتير كتير شيء بيرغب الشباب.
1: فرح
0: بإذن الله. لكن مولانا نشكركم جزيل الشكر.
1: جزاكم الله خير.
0: أتمنى لكم إقامة طيبة بين ظهرانينا. وإن شاء الله الله بيتم عليك الصحة والعافية
1: يا رب. جزاكم الله خير.
0: شكرا.
1: بارك الله بك.
0: وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: أول. يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

0: على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، لم يكن أحد أحسن أدبا ولا أتم لطفا ولا أكمل معاملة من صاحب الرسالة القائل: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
1: ثم أصحاب الرتب العالية الأنبياء، ثم من دونهم من الأولياء، فقد أحرزوا عالي الرتب بكمال الأدب، يستشف ذلك مما ثبت من أقوالهم.
0: فمن الأدب قول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، فلم يقل لم أقل. وقول أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل ارحمني.

0: والأدب في مفهومه العام هو اجتماع خصال الخير.
1: وجاء أحدهم إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول:
2: يا سيدي، قد أكثر الناس في علم الأدب، فما أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا؟
3: يا ولدي، أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك.
0: وقال أبو نصر السراج رضي الله تعالى عنه:
4: الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب، وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات، وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب

0: سئل ابن سيرين رضي الله تعالى عنه:
1: أي الآداب أقرب إلى الله تعالى؟
2: معرفة بربوبيته، وعمل بطاعته، والحمد على السراء، والصبر على الضراء.
3: وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه:
4: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل.
3: وقال أيضا:
4: ترك الأدب يوجب الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب.
0: وقال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين.
3: وقال أبو الحسين النوري رضي الله عنه:
2: ليس لله في عبده مقام ولا حال ولا معرفة يسقط معها أدب الشريعة، وآداب الشريعة حلية الظاهر، والله سبحانه لا يبيح تعطيل الجوارح من التحلي بمحاسن الآداب.

0: صاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو حفص رضي الله تعالى عنه.
1: حكي أنه لما ورد العراق جاء إليه أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه، فرأى أصحاب أبي حفص وقوفا على رأسه يأتمرون لأمره لا يخطئ أحد منهم، فقال:
2: يا أبا حفص، أدبت أصحابك أدب الملوك.
3: يا أبا القاسم، حسن الأدب في الظاهر عنوان على حسن الأدب في الباطن.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا الله.

غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مستمعين عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نتابع وإياكم برنامج متفرقات في الدين والحياة لهذا اليوم، لنقدم مجموعة جديدة من الأخبار والمحطات المنوعة التي إن شاء الله تعالى سوف تستمعون إليها تباعا في برنامجنا لهذا النهار. فنرحب بالجميع متابعين ومنصتين، وإليكم الفترة الصباحية المباشرة على الهواء مع متفرقاتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إليكم هذه المختارات مما قرأناه وكان من المختارات التي أعجبتنا.

حقيبة الرحيل. وأنت عني. استوقفني مقال عظيم للبروفيسور السوداني حسن عثمان عبد النور بعنوان حقيبة الرحيل، من خلال قراءة بيانية في هذه الآية المعجزة في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. كلمة أحضرت كانت هي المفتاح الذي فتح لي عالما كاملا لم أكن أراه، مفتاحا غير نظرتي لمفهوم العمل والزمن والآخرة. كثيرا ما كنت أقرأ سورة التكوير وأمر بتلك المشاهد الكونية المهيبة، من تكوير الشمس وانكدار النجوم وسير الجبال، لكنني كنت أقفز بذهني سريعا إلى الهول العام، غافلا عن الدقة المرعبة في اختيار هذا الفعل بالتحديد. أحضرت وليس عملت أو كسبت أو فعلت. لماذا اختار الله سبحانه هذا اللفظ؟ وكأن الآية تخبرني أن أعمالي ليست مجرد أحداث عابرة تذوب في نهر الزمن، بل هي أمتعة وحقائب أحزمها الآن وأحملها على ظهري وأحضرها معي شخصيا إلى ذلك الموقف العظيم. فلا حقائب تفقد في مطار الآخرة، ولا أمتع تضل طريقها. لقد عشت لحظة اكتشاف هزت كياني، حيث أدركت التناسب العكسي المذهل بين دمار الكون وبقاء العمل. فالسورة تبدأ باثني عشر حدثا كونيا مدمرا، حيث الشمس ذلك الجرم الهائل تلف ويذهب ضوءها، والجبال الرواسي تنسف وتسير، والبحار تتفجر نارا، والنجوم تتناثر. ثم كل هذه الثوابت الفيزيائية العملاقة تفنى وتتغير، ولكن وسط هذا الدمار الشامل يبقى شيء واحد فقط لا يتبدل ولا يغيب: ما أحضرت. إنها لطيفة مدهشة تخبرك أن عملك ولو كان مثقال ذرة هو أقوى وجودا من الجبال وأكثر ثباتا من النجوم، فالنجوم تنكدر وعملك يحضر. هذا التقابل العجيب بين فناء الأكوان وبقاء الأعمال يضع الإنسان أمام حقيقة مرعبة: أنت الكائن الذي سيحتفظ بأشيائه حين يفقد الكون كل شيء. ثم تأملت في طول الانتظار البلاغي في السورة 12 جملة شرطية متتالية: إذن وإذا وإذا. تحبس أنفاسك وأنت تقرأ تترقب الجواب: ماذا سيحدث بعد كل هذا الانقلاب الكوني؟ لم يقل حوسبت نفس أو عذبت أو علمت. وهنا تكمن لطيفة نفسية عميقة، فالعلم هنا ليس مجرد تذكر، بل هو الإدراك اليقيني الكامل لحقيقة ما معك. في الدنيا قد ننسى نوايانا، قد نخدع أنفسنا بمبررات واهية، قد نسمي البخل حرصا والجبن حكمة، لكن هناك في لحظة العلم تلك تسقط الأقنعة وترى النفس بضاعتها التي أحضرتها على حقيقتها المجردة دون أغلفة تجميلية. ومن اللطائف التي استوقفتني طويلا ذلك التنكير المؤثر في كلمة نفس: في ذلك اليوم تتلاشى القبيلة وتختفي الجماعة، ولا يبقى إلا أنت، وما أحضرت ستكون وحيدا تماما مع حقيبتك. لقد قادني تأمل كلمة أحضرت إلى معنى التجسيد. فالأعمال المعنوية في الدنيا: صلاة، كذبة، صدقة، غيبة، تتحول هناك إلى أعيان وذوات حاضرة. هذا المعنى يتوافق مع آيات أخرى مثل: ووجدوا ما عملوا حاضرا.
تخيلت نفسي وأنا أدخل ذلك المشهد، لا أحمل مالا ولا جاها، بل أحمل كلمات التي قلتها ونظرات التي أطلقتها، قد تحولت إلى أحمال مادية أراها رأي العين. إن الانتقال من العمل المجرد إلى الإحضار المحسوس يجعل المسؤولية أثقل، فأنت لم تفعل الفعل ومضى، بل أنت صنعته وحملته معك لتضعه اليوم أمامك. ومن عجائب البلاغة في هذه الآية أن الإحضار يفيد العناية والاهتمام والجهد، فنحن في الدنيا نقول أحضرت الهدية أو أحضرت الوثائق، ولا نستخدم هذا اللفظ إلا مع الأشياء التي حرصنا على نقلها. الآية تقلب مفهوم الملكية رأسا على عقب. أنت لا تملك ما جمعت، أنت تملك ما فعلت. حقيقة مستمعينا، مقال عظيم ومؤثر جدا، وأتمنى يعني كل من سمع هذه الكلمات أن يتأملها ويتدبرها، لأن فعلا كلمات مهمة جدا، نحرص على أن نفهمها ونفهم ماذا سوف نحضر معنا في يوم الحساب. هذا المقال الذي قرأته هو مقتبس من مقال كما ذكرت في البداية للدكتور أسامة محمد تحت مسمى القرآن وقفات ومعاني، وقد نشره على صفحته على الفيسبوك في تاريخ 9 من شهر ديسمبر 2025. فعلا إنها حقيبة الرحيل، وماذا أحضرنا في هذه الحقيبة؟

معهم. ويذكرنا الدكتور عبد العزيز الشايع ببعض الأمور التي فيها صحة نفسية لنا جميعا، ويقول: هذا هو النعيم اليومي والسعادة المعجلة ورغد العيش الحاضر: التزام الفرائض في أوقاتها، أداء البر الواجب والصلة الواجبة، المحافظة على الرواتب والوتر، التزود من النوافل من صلاة وصيام وصدقة، المحافظة على الورد القرآني، كثرة البذل والإحسان والكلام الطيب، كثرة الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير، كثرة الدعاء بالهداية والعافية، كثرة الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، المبادرة بأداء الحقوق والتحلل من أصحابها ولو على حساب حقيقة، والصدق في ذلك كله استعدادا للرحيل. فمن كانت هذه حاله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما هو خير لنا في الدنيا والآخرة، ولنتزود أكثر وأكثر من النوافل والصلوات والاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل. كل هذه الأمور والله هي أمور سهلة، ولكن نحن بحاجة للتذكير بها ولكي يعني نقوم بها، و هي لا تأخذ منا لا وقتا ولا جهدا. وأهم شيء الأداء الحقوق، أداء الحقوق والتحلل من أصحابها. حتى أحيانا لو الواحد بده يقول أنه هالشي هيدا ممكن يعني يشعر أنه حيقلل منه من كرامته، ولكن هذا لا يقلل من كرامتك ولا من نفسك إذا أنت كنت تريد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. فكل أمر نقوم به في الدنيا لابد بأنه سوف نتحلل منه للآخرة.

الصدقة والجبر بابان متجاوران، تضع في يد محتاج شيئا فيضع الله في قلبك سكينة، وتجبر خاطر مكسور بكلمة فيجبر الله من كسرك ما لا يعلمه سواه، وليس العطاء مالا وحده. سؤال عن غائب، وإنصات لمهموم، وستر لذلة، ودعوة في ظهر الغيب، كلها صدقات وإن لم تمتد بها يد. فلا تستصغر معروفا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، ولا يذهب العرف بين الله والناس. أحباءنا في الله، هذه الكلمات الطيبة التي تتحدث عن الصدقة ليست الصدقة فقط بالمال، وإنما بالسؤال، بكلمة طيبة نجبر بها خاطر الآخرين، بكلمة من خلالها نضع سكينة في قلوب الآخرين أيضا. والعطاء ليس مالا وحده، بل أن ننصت للآخرين، أن نستر عليهم، وأن نقدم لهم الدعم دائما النفسي، وأيضا دعم المحبة والأخوة. ولكن في نفس الوقت أريد أن أذكركم أيضا مستمعينا بمشروعنا الإنساني الخيري، وهو بناء بئر في اليمن. أنا دايما عم ذكر بهالمشروع الإنساني، والحمد لله رب العالمين، كل يوم بكل لقاء بذكر هذا الكلام، بيكون في عندي متصل أو متصلين، أحيانا بيكون في ثلاثة، والحمد لله بيتبرعوا. فنحن إن شاء الله مكملين بهالمشروع والحمد لله رب العالمين. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار، وصل منها من تبرعاتكم، من صدقاتكم، واللي إن شاء الله بتكون بميزان أعمالكم، 20,630. اليوم معنا 20,630، وإن شاء الله تعالى منكمل نحن وياكم هالمشروع اللي قرب إنه يشارف إن شاء الله على النهاية، النهاية بالخير اللي إن شاء الله بيعود عليكم بإذن الله تعالى، خيرات كثيرة بميزان حسناتكم. سقي الماء، سقي الماء من أهم الصدقات التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وناس كتير محتاجة لنقطة مي، محتاجة لأنها تشرب، تاكل، تغتسل، تنظف حالة، تنظف أولادها، تتوضى، تصلي، غسل، كل هذه الأمور نحن بحاجة لها يوميا، وبحاجة للماء الذي من خلاله نقوم بتغطية هذه الأمور. وهؤلاء الناس يلي عايشين بخيم ومخيمات وما عندهم مياه، هني بأمس الحاجة لهيدا الأمر، لنقطة مي. ونحن لما إن شاء الله تعالى منساعدهم بأنه نجلب لهم المي وتكون قريبة من حدهم بمكان هن ساكنين فيه، منكون هوننا عليهم كتير مشقة التعب والمرض، وأيضا

دولار. يعني نحن ماشيين بهيدي الصدقة بشكل هيك انه سلس، وكل يوم بذكر فيها انا، واللي بحب يتبرع بيتبرع. فيعني نحن ما عاملين يوم للتبرعات او يوم لمشروع معين، لا، نحن يعني فاتحينا بانه اللي بحب يتبرع ويشارك معنا. ولكن الحمد لله رب العالمين، شفت جوانب كتير كتير كانت جميلة وانسانية واخلاقية من كتير ناس، يعني ما كنت بتوقع انه يكونوا مثلا عم بيتابعونا ويسمعونا بشكل يومي. فتفاجأت انه في كتير من الناس اللي عم تسمعنا وعم بتشارك معنا، واخوات الله يربي يبارك باعمارهم عم يسمعونا، ان كان كبار بالسن او حتى صغار بالسن. واللي بيفاجئني كمان انه احيانا كتير يعني بيتصلوا في اخوات يعني حتى لغتهم العربية ضعيفة جدا. فأنا يعني حقيقة بكون مسرورة، والله أنا بكون سعيدة. يعني هلأ لما واحد بيعرف أنه في ناس عم تسمعه ولو أنه هي لغتها أصلا منا كتير لغة عربية قوية، فالأهون عليهم أنه يسمعوا برنامج باللغة الإنجليزية. طبعا عم بحكي مثلا محاضرة، والحمد لله نحن عنا برامج بالإنجليزي، لكن كمان أنه يكونوا عم يسمعوا برامجنا باللغة العربية. وهذا البرنامج الصباحي كتير من الأخوات اللي تواصلوا معي في منهم كتير حتى لغتهم العربية ضعيفة، ولكن بيسمعوا البرنامج، بتابعوا إذاعة الصوت الإسلامي. هالإذاعة اللي صارت جزء من من من بيتهم، يعني جزء من حياتهم، موجودة بكل بيت، بكل مع كل عائلة، موجودة إن كان بالصالون أو حتى بالمطبخ. فنحن جزء من هذا المنزل اللي عم تسمعوا أصواتنا نحن عم نحكي معكم. فالله يبارك بالجميع. عن جد عن جد أنا بتشكركم بشكل كتير كبير، ببقى سعيدة وفرحانة انه في ناس عم بتتابعنا، في ناس بتخبرنا انتوا قلتوا هيك، انتوا زعتوا هيك. فيعني هذه الحمد لله كمان بيرفع كتير من معنوياتنا، ومنأمل من الله سبحانه وتعالى انه كمان يكون لنا ان شاء الله بميزان حسناتنا. وانتوا كمان عم تسمعونا، وان شاء الله دايما ذكر الله والكلمة الطيبة دايما بتكون ببيوتكم. بدي منكم كمان تشاركونا بهالعمل الخير ان شاء الله تعالى، وننتهي منه عن قريب حتى نبدأ كمان بعمل آخر، لأنه أعمال الخير ما بتنتهي، والصدقة نحن بحاجة لإلها قبل الفقير. كلنا بحاجة للصدقة، كل واحد منا بحاجة للصدقة اللي هي ترفع له من معنوياته وبتهون عليه آلامه ومشاكله. لأنه الإنسان سبحان الله لما بيتصدق بيصير في عنده مشاعر نفسية طيبة، بيحس حاله أول شيء أنه هو لازال إنسان، لازال أنه عنده تعاطف، عنده الفطرة السليمة اللي الله عطاياها، اللي زرع فيه بأنه بحب الخير، بحب أنه يعمل خير. وأنا ما عم بحكي يعني حتى بأقل مبلغ ممكن. فالقد ما إن شاء الله الواحد يعني حتى لو تصدق، أنا ما عم بحكي بس عن هذا بئر المي، حتى لو تصدقته بدولار أو 2 دولار، يعني أحيانا نحن بندخل على محلات تجارية منلاقي حاطين صندوق للتبرعات حتى لو بمبالغ زهيدة، بس بتحس حالك أنك أنت عملت شيء جيد. وهذا الشيء الجيد يلي عملناه في الدنيا حيكون لإلنا عمل كتير كبير في الآخرة. وسبحان الله كنت بأمسية، يعني أخوات دعوني بمركز الفردوس الله يبارك فيهم، كان في عندهم فاندريزينج ودعوني عليه، وكانت أمسية جميلة الله يبارك بالأخوات. والجميل اللي كان فيها أنه الأخت عائشة الداعية الله يبارك فيها يا رب، قالت كلمة بهالأمسية كانت كلمتها كتير معبرة وجميلة وهادفة على موضوع الأمة، أن نكون نحن أمة واحدة وأنه نعمل عمل الخير. ولكن اللي أكتر شيء استوقفني بكلمتها، كلمة كانت عم بتقول أنه الواحد يعطي من وقته ويعطي من ماله ويعطي من نفسه لعمل الخير، وليس من فضلة وقته. يعني نحن منتقرب إلى الله مش بفضلة أوقاتنا ولا بفضلة أموالنا ولا بفضلة أي شيء من عنا، لا، نحن بناخد هالشي لازم ناخده من قلبنا. نحن نعطي وقتنا لله سبحانه وتعالى من قلبنا، إن كان بصلاتنا، إن كان بصدقاتنا، ما رفع عتب أو أنه بالخجل، لا،
أو أنه مبلغ هيك نحن حطيناه. لا، الواحد يطلعه من نفسه من قلبه يستشعره. حتى أوقاتنا اللي نحن بدنا نقوم فيها بأي عمل ما نتفضل فيها بأنها هي تكون فضلات متبقية، بقي عندي هذا شوية وقت أوكي لا أحكي فلان الفلاني مثلا لحتى ما يعتب علي. لا، لما يكون الاتصال يكون الاتصال يكون

0: من قلبنا. فكانت كلمتها حقيقة كتير كلمة طيبة، الله يبارك فيها. ونحن كمان منقول لكم الله يبارك فيكم جميعا، بتمنى عليكم أنه دلكم مستمرين معنا وتبقوا دايما مع إذاعة الصوت الإسلامي متابعين ومنصتين، كما نقول هذه الكلمة الدائمة على ألسنتنا. وكمان اللي بحب يشاركنا إن شاء الله تعالى بعمل الخير وبهذا المشروع اللي هو بئر المي، في يتواصل معي على الواتساب على الرقم 0416727983. فإذا وبدي أرجع أنبه أنه أنا بتمنى تتواصلوا فقط على الواتساب، لأنه أحيانا حدا بيتصل فيني أنا صراحة ما برد على الأرقام اللي ما بعرفها. بتعرفوا هلأ صار في كتير يعني عم بيصير في كتير ريسكاما وناس يعني ممكن انها تتصل وهالامور هي، فانا ما برد على حدا رقمه ما بعرفه. بينما على الواتساب اللي بيكون عم يتواصل معي بيكون عم بيقول لي انه انا عم بتواصل معك بخصوص البير او بخصوص مثلا موضوع معين، فبفهم انه هو من المستمعين وبتواصل معه، وكل اللي تواصلوا معي بيعرفوا انه انا دايما برد عليهم وما في مره يعني قفيت اي حدا او ما اهتميت برساله او بمكالمة عبر الواتساب. وإذا تأخرت بيكون يعني لظرف معين، بس برجع أنه بكرر التواصل مع أي شخص بعت لي رسالة. فإذا تواصلوا معي فقط على الواتساب على الرقم 0416727983 0416727983. وإن شاء الله بميزان حسناتكم، وتحية للجميع. رح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله منتابع ما تبقى من برنامجنا لهذا النهار، ابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

في أخبارنا المتفرقة لهذا اليوم، الكونغرس يكشف تكلفة الحرب على إيران خلال 5 أشهر فقط. أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس يوم أمس بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير شباط كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب أغسطس. وجاء في تقرير للمكتب حتى الأول من أغسطس آب 2026 بلغت كلفة النزاع المسلح مع إيران على وزارة الدفاع حوالي 38 مليار دولار. وكان وزير الدفاع بيت هيكس قدر في يوليو تموز بأن الحرب كلفت 37.5 مليار دولار. وأفاد مكتب الميزانية بأن الكلفة الشهرية للنزاع قد تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار تبعا لحدة الأعمال الحربية، كما حذر من أنه في حال استمرار الصراع فقد تصبح هذه الكلفة أعلى من ذلك إذا تصاعد العنف.

في أخبارنا أيضا، عائلة هند رجب لا نثق بأي تحقيقات للاحتلال، القاتل لن يدين نفسه. قالت الحاجة هند جدة الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب إن العائلة لا تثق بأي تحقيق يجريه الاحتلال في واقعة استشهاد حفيدتها، مؤكدة أن القاتل لن يدين نفسه وأن الجهة المتهمة بقتل هند لا يمكن أن تكون هي نفسها الجهة التي تحقق في الجريمة وتحدد المسؤوليات بشأنها. كما شددت في حديث لها على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف يفحص الأدلة ويستمع إلى الشهود ويحدد المسؤوليات بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو عسكرية، لافتة إلى أن العائلة تريد تحقيقا حقيقيا ينتهي إلى نتائج واضحة ومحاسبة المسؤولين، لا مجرد إجراء يعلن عنه لمحاولة تبييض صورة جيش الاحتلال أمام العالم وتبرير ما فعلوه أمام الرأي العام العالمي. وأضافت جدة هند أن حفيدتها لم تكن مجرد اسم ارتبط بمأساة، وإنما طفلة بريئة كانت تحب اللعب والرسم وتحلم بأن تصبح طبيبة، وتركت برحيلها فراغا وألما كبيرين في قلب العائلة، مؤكدة أن رسالتهم إلى العالم هي ألا تنسى هند وألا تنسى معاناة أطفال غزة وأن يحصلوا على حقهم في الحياة والأمان والتعليم والصحة.

0: شحنة القنابل التدميرية لإسرائيل. تاكر كارلسون يكشف النقاب عن سلاح الإبادة. ذكر الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نقلا عن مسؤول فيدرالي في أن إدارة ترامب تخطط في الأشهر المقبلة لإرسال ما مجموعه 40,000 قنبلة من طراز مارك 84 وبلو 117 إلى الحكومة الإسرائيلية، حيث تزن كل قنبلة 2000 رطل، يعني حوالي 900 كيلوغرام. ويبدو أن هذه هي أكبر عملية نقل للذخائر المتفجرة التقليدية من الولايات المتحدة في التاريخ الحديث. وأضاف كارلسون في منشور على منصة إكس أن الشحنة تعادل 40,000 طن من القنابل. ولتوضيح الصورة، فإن أكبر غارة جوية أمريكية في الحرب العالمية الثانية كانت الهجوم الذي شنته القوات الجوية الثامنة على برلين في مارس عام 1945، حيث أسقطت 2023 طائرة تابعة للحلفاء مجتمعة حوالي 3,000 طن من القنابل، وهذا الرقم لا يمثل سوى 7.5% فقط مما يرسله ترامب إلى إسرائيل. وفي الشهر نفسه، يعني بمارس عام 1945، بدأت القوات الجوية للجيش الأمريكي الغارة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، وهي عملية ميتينغ هاوس فوق طوكيو، والتي قتل فيها أكثر من 100,000 مدني ياباني. وبنهاية تلك العملية كانت الولايات المتحدة أسقطت 1600 طن من القنابل، وهو ما يعادل 4% فقط مما يرسله ترامب إلى إسرائيل. وانتهت الحرب العالمية الثانية بعد 5 أشهر من ذلك، عندما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. وأشار كارلسون إلى أن الشحنة التي يرسلها ترامب إلى إسرائيل تعادل أكثر من 3 أضعاف القوة التدميرية لذلك الانفجار النووي، فلا يوجد سابقة لما تفعله إدارة ترامب. وتابع: كما لا يوجد مبرر لذلك أيضا، فالحكومة الإسرائيلية لا تخوض الحرب العالمية الثانية ولا حتى حربا عادية، إنها منخرطة في مناوشات دورية مع قوة حرب عصابات في لبنان، وتعمل على إبادة سكان مدنيين عزل في غزة، ولا تتطلب أي من الجبهتين قنابل حديثة تزن 2000 رطل. وتمتلك قنبلة مارك 84 أمريكية الصنع نصف قطر تدميري يصل إلى نصف ميل، وهي تطلق موجة حرارية تعادل حرارة سطح الشمس، وضمن مسافة 100 قدم من الانفجار يذوب الصخر ويتبخر اللحم البشري. وتتسبب القنبلة في انهيار المباني السكنية، وتترك حفرا بعمق 35 قدما. وحتى الحرب مع إيران كان الجيش الأمريكي يتجنب عموما استخدام مارك 84 في المناطق الحضرية، لأنها تقتل الكثير من المدنيين. كما قال كارلسون إنه بالنسبة لحكومة نتنياهو كان هذا هو الجانب الإيجابي، ففي الأسابيع التي تلت أكتوبر أو 7 أكتوبر أسقط الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 600 قنبلة تزن 2000 رطل على مناطق مكتظة بالسكان في غزة، بما في ذلك أكثر من 100,000 من 100 منطقة تم تصنيفها رسميا كمناطق إخلاء للمدنيين. وتابع: كانت المجزرة بشعة ومحرجة لدرجة أن إدارة بايدن أوقفت مؤقتا شحنة من قنابل مارك 84، لكن تلك الشحنات استؤنفت بسرعة في عهد ترامب، والآن تسارعت وتيرتها. أيضا قال كارلسون إنه من الصعب المبالغة في حجم الجريمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قتل أو أصيب أكثر من 250,000 فلسطيني، وعلى يد القوات الإسرائيلية هناك. كما أضاف أن الغالبية العظمى منهم كانت من غير المقاتلين من النساء والمسنين وعشرات الآلاف من الأطفال، ولا يزال آلاف آخرون مفقودين، ويفترض أنهم دفنوا تحت أنقاض 200,000 مبنى منهار. وحتى الآن دمر الإسرائيليون 92% من جميع المنازل في غزة، و34 من أصل 26,000 مستشفى. وعلى سبيل المقارنة، فإن قصف الحلفاء لمدينة درزدن عام 1945، والذي يعترف به يعني اليوم كجريمة حرب، دمر حوالي نصف المباني المأهولة في المدينة. كما أكد كارلسون أن ما فعلته حكومة نتنياهو في غزة هو إبادة جماعية، والأربعين ألف قنبلة الجديدة التي ترسلها إدارة ترامب ستستخدم لفعل أشياء أو الشيء نفسه في لبنان، واحتمال في دول أخرى بالمنطقة. وإذا كنت ترغب في تمديد الحرب الإيرانية إلى مستقبل غير مسمى، فهذا هو بالضبط ما ستفعله. وأردف حتى الآن لم يحظى أي من هذا التدقيق العام، وفي مرحلة ما وبشكل حتمي سيتم وصف الأمر في التقارير الإعلامية بأنه صفقة بيع أسلحة. كما مضى قائلا: لكنها ليست صفقة بيع، إنها هدية يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وهو ترتيب مصمم لإخفاء المساعدات يعني الرعاية الاجتماعية في ثوب الرأسمالية، حيث يخصص الكونغرس الأموال للسلطة التنفيذية والتي تنقل بدورها النقد إلى إسرائيل لتشتري أسلحة أمريكية الصنع في حالة أو في هذه الحالة من شركة جنرال داينامكس. ويزعم السياسيون أن هذا مكسب لأمريكا، في حين أن معظم الناخبين ليس لديهم أدنى فكرة بأنهم دفعوا ثمنها، وتبلغ الفاتورة في هذه الحالة حوالي 3 مليارات دولار. وأضاف إلى ذلك أن 352 مليار دولار والتي حولتها الخزانة الأمريكية إلى إسرائيل منذ عام 1951. أما كيف حدث هذا، فقد بدأ طلب 40,000 قنبلة جديدة شديدة الانفجار والقاتلة للمدنيين من السفارة الأمريكية في القدس التي يديرها السفير الصهيوني مايك هاكابي ومساعده ديفيد ميلشتاين، وهو ابن زوجة مذيع قناة فوكس نيوز مارك ليفين. ومن هنا انتقل الطلب إلى وزارة الخارجية، حيث وافق عليه ماركو روبيو بحماس. وقال أيضا كارلسون إنه في هذه المرحلة لم يتبقى سوى 4 أشخاص آخرين للتوقيع والمصادقة قبل شحن القنابل إلى إسرائيل: السيناتور جيم ريتش، والسيناتور جين شاهين رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو الكونغرس، أيضا براين ماست وغريغوري ميكس العضوان البارزان في اللجنة الموازية بمجلس النواب. وأوضح أن 4 جميعهم من المحافظين الجدد الملتزمين، وقد حصلوا مجتمعين على الملايين من اللوبي الإسرائيلي. وفي عام 2015 سافر براين ماست إلى إسرائيل للتطوع في الجيش الإسرائيلي، وفي عام 2023 ظهر ماست في مجلس النواب مرتديا الزي العسكري الإسرائيلي، وتابع أنه من الصعب تخيل أن أي منهم قد يتردد قبل إرسال المزيد من القنابل المجانية إلى إسرائيل، ووحده الغضب الشعبي يمكنه إيقاف هذا. وختم متسائلا: هل تحتاج إلى مراجعة أو تعديل مصطلحات محددة في النص مثل أسماء الشخصيات اللجان أو الطرازات العسكرية لتتناسب مع سياق معين؟ فإذا تاكر كارلسون يفضح مرة أخرى ما يجري في أمريكا ويكشف النقاب عن سلاح الإبادة. يعني الله يستر هذا الرجل من مؤامرة عليه، كما تخلصوا من الآخرين قد يتخلصون منه، لأنه يفتح الباب على مصراعيه على الكثير من الفضائح التي تحصل في أمريكا وخاصة في عصر ترامب. الساعة الآن 11:46 مستمعينا، نتوقف مع فاصل إعلاني قصير، من بعده إن شاء الله نستمع لما تيسر من أي ذكر الحكيم قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم. لكم مني دائما أطيب وأجمل تحية، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي

اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا، في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره، ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره، ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة. قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة. رواه أحمد. وعن مجاهد رحمه الله قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها قامت الليل وتصوم النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه النسائي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الرياض. أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان: هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة جماعة الحوثي الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 من يوليو تموز 2017. اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. فقد أعلنت القوات الحكومية الشرعية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف عتاد الميليشيا الحوثية وعناصرها في منطقتي ذوباب والخوخة، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 18 ألف أسرة نزحوا في اليمن. وقال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر إنه التقى مؤخرا قيادات مدنية وعسكرية رفيعة في السعودية. نيويورك. ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط مخاوف بشأن حرية الملاحة وخطوط التجارة والطاقة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. وتبحث هذه النافذة دلالات الجلسة والخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن في ظل تباين مواقف أعضائه، وما إذا كان يمكن التوصل إلى موقف مشترك بشأن حماية الملاحة وخفض التصعيد. كما تستعرض الموقف الأمريكي من التطورات في اليمن، إذ يرى المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية نبيل خوري أن واشنطن لا ترغب حاليا في فتح جبهة عسكرية جديدة، فيما يناقش ما إذا كان التصعيد في باب المندب يمكن أن يشكل ورقة ضغط إضافية تدفع باتجاه العودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. عدن. قال رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، بل تحول إلى تهديد للأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية، في حين وصف محافظ الحديدة الحسن طاهر ما جرى في الساحل الغربي بأنه مؤامرة كبيرة. ورأى رئيس الوزراء اليمني أن الدعم الإيراني أسهم في تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية إلى جانب التصعيد في الساحل الغربي تمثل جزءا من مشروع يتجاوز استهداف الداخل اليمني إلى تهديد دول الجوار والمصالح الإقليمية والدولية حسب تعبيره. قطاع غزة. أفادت مصادر فلسطينية في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاد نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.
وقالت المصادر إن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا لقائد اللواء السابق الشهيد محمد شبانة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عبيد استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي المقابل أعلنت إسرائيل اغتيال قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حماس. وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس إن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. مقديشو. تدخل الصومال مرحلة جديدة من الصراع مع حركة الشباب المجاهدين في وقت تستعد فيه بعثة حفظ السلام التابع للاتحاد الإفريقي للانسحاب بعد نحو عقدين من التدخلات العسكرية الدولية التي أنفقت عليها الولايات المتحدة مليارات الدولارات. وبينما نجحت القوات الإفريقية في طرد الحركة من مدن رئيسية، بقيت الحركة متماسكة في الأرياف وأعادت خلال السنوات الأخيرة استعادة مساحات واسعة وفق تقرير في مجلة فورين بوليسي. وجاء في ذلك التقرير الذي يحمل توقيع محمد جابوبي من مقديشو أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في الصومال اعتبارا من نهاية ديسمبر كانون الأول يمثل نهاية الدعم الأمريكي للمهمة. وينقل التقرير عن المحلل السياسي والدبلوماسي الصومالي السابق أبو بكر أرمان قوله إن المجتمع الدولي لم يطور استراتيجية لهزيمة حركة الشباب. ومنذ نشر أولى قوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو عام 2007 تمكنت البعثات المتعاقبة من إبعاد الحركة عن مقديشو ومدن أخرى في جنوب ووسط البلاد، لكن الحركة بقيت تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتحولت إلى ما يشبه دولة موازية لها محاكم ونظام ضرائب وخدمات. وقدمت الولايات المتحدة منذ عام 2007 نحو 3.6 مليار دولار لدعم بعثات الاتحاد الإفريقي، بينها قرابة 2 مليار دولار عبر مكاتب الدعم الأممية ونحو 1.6 مليار دولار كمساعدات ثنائية للدول الإفريقية التي ترسل قوات إلى الصومال. واشنطن. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار في صفقة مزمعة تشمل 40,000 قنبلة زنت الواحدة منها 2000 رطل أي نحو 907 كيلوغرامات، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين. وتتضمن الصفقة وفقا لمسؤول أمريكي مطلع 20,000 قنبلة من طراز MK-84 التي تعرف بالمطرقة، و20,000 قنبلة من طراز BLU-117، و20,000 رأس حربيا خارق للتحصينات من طراز I-2000. وستكون الصفقة إذا أقرت أكبر من عمليات نقل سابقة لقنابل زنت 2000 رطل إلى إسرائيل خلال إدارتي جو بايدن وترامب، كما ستتجاوز صفقة أسلحة أثارت الجدل بقيمة 2.4 مليار دولار أقرت عام 2025 وتجاوزت إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس. وتعتبر قنبلة MK-84 من أكثر الذخائر التقليدية تدميرا في الترسانة العسكرية الغربية، إذ يمكن لانفجارها قذف شظايا معدنية لمسافات تصل إلى آلاف الأقدام، فضلا عن قدرتها على اختراق الخرسانة والمعادن السميكة وإحداث حفر كبيرة. دمشق.
أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية السورية إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين سوريا والإمارات المتحدة وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية. وأضافت الوزارة في بيان أن الشيباني أعرب عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين لاستكمال الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة، بما يضمن انعكاس هذه الخطوة السياسية بصورة عملية وملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وبحسب الوزارة بحث الجانبان أيضا التطورات التي تمر بها المنطقة وأهمية الدور الذي تطلع به سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي في المسارين السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الأهمية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. بغداد. يقف العراق أمام لحظة فارقة مع تقاطع مهلتين نهائيتين بحلول 30 من سبتمبر أيلول الجاري، تتمثل الأولى في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف والقوات الأمريكية الممتد لأكثر من عقدين، والثانية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وفي وقت ينفذ فيه الجيش الأمريكي إجراءات انسحابه من القواعد والمواقع المتبقية

وضعت حكومة علي الزيدي موعدا نهائيا للفصائل لتسليم ترساناتها العسكرية، غير أن غالبية تلك الجماعات أبدت رفضها الصريح لتسليم السلاح أو وافقت على صيغ صورية تتصل بتنظيمية فقط، مما يضع البلاد أمام اختبار الاستحقاقات فيما يوصف باليوم التالي. وتأتي عملية إنهاء مهمة التحالف الدولي التي انطلقت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة بعد تراجع خطره، ليقتصر على خلايا نائمة متناثرة وفقا للروايات الأمريكية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري أمريكي أن الانسحاب سيكتمل بحلول 30 من سبتمبر أيلول، إذ سيعاد نشر معظم مئات الجنود المتبقين في شمال العراق وفي الأردن ودول أخرى في المنطقة، مع سحب المعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي، موضحا أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها العملية مع انحسار تهديد تنظيم الدولة. كوالالمبور. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم إسرائيل وفضائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. وجاء منشوره تعليقا على تقرير لوكالة بلومبرج أرفقه عبر حسابه، كشف أن السلطات الماليزية ضبطت شحنات إضافية متجهة إلى إسرائيل في أحد أكبر موانئ البلاد في مستوى تدقيق جديد وفقا للوكالة. وبحسب بلومبرج التي نقلت عن أشخاص مطلعين لم تسمهم، احتجزت السلطات في ميناء تانجونغ بليباس ثلاث حاويات متجهة إلى ميناء أسدود جنوب تل أبيب منتصف أغسطس آب الماضي، ولم يفرج عنها حتى الآن ريثما تحقق السلطات في محتوياتها. ويقع هذا الميناء قرب مضيق ملقى، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، وهو ثاني أكبر موانئ ماليزيا لأنه الأول من حيث حجم عمليات إعادة الشحن الترانزيت التي تشكل نحو 90% من البضائع التي يتعامل بها. القاهرة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد حرص بلديهما على ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، وذلك خلال مباحثات جمعتهما في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي أداها ولي العهد السعودي أمس إلى مصر، حيث بحث مع السيسي التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة في ظل استمرار التوتر في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية على إيران. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيس السيسي جدد موقف مصر الداعم للسعودية وكافة الدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدا دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، إلى جانب دعم التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وأوضح الشناوي أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، كما تم التأكيد على ضرورة

0: ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل فيما بين البلدين. موسكو: رحبت روسيا بالفكرة الجيدة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في إيجازه الصحفي اليومي: لقد اطلعنا على ما نشره الرئيس ترامب ونرى أنها فكرة جيدة ومبادرة طيبة، مضيفا: نحن دائما نؤيد الحلول السلمية. وقال بيسكوف: إن من شأن هدنة الطاقة أن تتيح لروسيا إمداد السوق المحلية بمنتجات النفط، وإن روسيا قادرة بالفعل على تحقيق استقرار السوق. وأضاف بيسكوف: بالنسبة للسوق العالمية لا تكمن المشكلة في الإنتاج، وإنما في ضمان وصول منتجات النفط هذه إلى الأسواق العالمية دون عوائق، مؤكدا أنه يجب ضمان سلامة الشحن التجاري والملاحة لناقلات النفط. وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب القيام به هو رفع العقوبات، مشيرا إلى أنه عندها فقط سوف تتلقى الأسواق العالمية إمدادات كافية وسوف تتراجع الأسعار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 16 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: سيدني: يستعد ملايين الأستراليين في ولايات الجنوب الشرقي لأسبوع بارد مع اقتراب جبهة هوائية باردة تنهي الأجواء الربيعية الدافئة التي شهدتها الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تتسبب الجبهة بأمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في بعض المناطق قبل عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من هذا اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في أجزاء من تازمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وفي ولاية فيكتوريا يتوقع هطول الأمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبون وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من هذا اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبون تبلغ 14 درجة مئوية فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. وبعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في سيدني من 24 درجة مئوية إلى 15 درجة فيما ستشهد نيوكاسل تراجعا أكبر من 27 درجة إلى 13 درجة مئوية كما قد يؤدي التقاء الجبهة الباردة مع حرارة فترة بعد الظهر على الساحل الشمالي الأوسط للولاية إلى تشكل عواصف رعدية. وبحسب التوقعات ستكون المناطق الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أقل تأثرا بالموجة الباردة مقارنة بالمناطق الساحلية في جنوب شرق أستراليا. في المقابل يتوقع أن تشهد مناطق من غرب أستراليا أمطارا وعواصف نتيجة رياح قادمة من الشمال المداري قبل أن يمتد تأثيرها إلى جنوب الولايات وجنوبها الغربي. ورغم البداية الباردة للأسبوع في العواصم الواقعة جنوب شرق البلاد يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع كما تشير التوقعات الموسمية لل

فترة بين أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر إلى درجات الحرارة النهارية والليلية التي ستكون أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء أستراليا. وفيما يتعلق بالأمطار، يتوقع أن تكون أقل من المعدل في أجزاء من جنوب وشرق البلاد، بينما يرجح أن تشهد مناطق واسعة من النصف الغربي لأستراليا معدلات هطول أعلى من المتوسط. كيمبرا سجلت أستراليا تراجعا ملحوظا في تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية HIV خلال العقد الماضي، ما يضعها على مسار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرامية للقضاء على هذا الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. إلا أن خبراء الصحة يحذرون من استمرار الفجوات بين بعض الفئات السكانية، خاصة السكان الأصليين والمولودين خارج أستراليا وسكان المناطق غير الحضرية. وأظهرت أحدث بيانات فيروس الـ HIV والأمراض المنقولة جنسيا في أستراليا إن عدد تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية انخفض بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية. وخلال الفترة بين عامي 2016 و2025 تراجعت التشخيصات بين الرجال بنسبة 28%، فيما لم يطرأ تغير يذكر بين النساء. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفحص والعلاج واستخدام الأدوية الوقائية قبل التعرض للفيروس والمعروفة باسم PrEP، خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وتعد أستراليا من الدول الموقعة على برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية والأيدز، والذي يهدف إلى إنهاء الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. وتشير البيانات الحالية إلى أن 94% من الأشخاص المصابين بالفيروس تم تشخيصهم، و95% من المصابين المعروفين يتلقون العلاج، و98% ممن يتلقون العلاج وصلت لديهم مستويات الفيروس إلى حد غير قابل للكشف، ما يجعل احتمال انتقاله شبه معدوم. وتتوقع تحليلات معهد كيربي في جامعة نيو ساوث ويلز أن تتمكن أستراليا من تحقيق الأهداف الأولية لبرنامج الأمم المتحدة، والتي تقوم على تشخيص 95% من المصابين وعلاج 95% منهم والوصول إلى كبح الفيروس لدى 95% من الذين يتلقون العلاج. وأظهرت البيانات إن معدل إشعارات الإصابة بفيروس الـ HIV لكل 100,000 شخص انخفض من نحو 4 حالات عام 2016 إلى أقل من 3 حالات عام 2025. ورغم ذلك ظل معدل التشخيص بين الذكور أعلى ب7 مرات مقارنة بالإناث. وفي عام 2025 ارتبطت 64% من الحالات بالعلاقات الجنسية بين الرجال، و26% بالعلاقات الجنسية بين الجنسين، و3% باستخدام المخدرات عبر الحقن. كما بقيت معدلات الإصابة منخفضة بين العاملين في الجنس والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن بالإبر. كيمبرا في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأسترالية، أعلن حزب أمة واحدة One Nation بزعامة بولين هانسن عن رؤية جديدة ومثيرة للجدل تقضي بفرض حظر شامل ومباشر على استقبال المهاجرين والقادمين من 26 دولة، تصنفها أستراليا كمناطق خطر شديدة من بينها 10 دول عربية. وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية الحزب لإعادة هيكلة نظام الهجرة، حيث تسعى بولين هانسون إلى ربط قرارات منح التأشيرات بالتصنيفات الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وترى القيادة الحزبية إنه ليس من المنطقي استمرار فتح أبواب الهجرة والزيارة من دول تحذر الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إليها بقرار عدم السفر Do not travel، نظرا للمخاطر الأمنية والصراعات المسلحة وتفشي الأيديولوجيات المتطرفة.
ووفقا للتحذيرات الصادرة عن الخارجية الأسترالية والتي استند إليها المقترح، تتوزع القائمة على النحو التالي: الدول العربية وهي 10 دول، العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية واليمن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الصومال والبحرين والكويت. والدول الإفريقية وهي 7 دول: جنوب السودان ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. أما الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية فهي 9 دول: أفغانستان وكوريا الشمالية وميانمار وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا وهايتي، بالإضافة إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أن المقترح يتجه لاستثناء 3 دول من التجميد المباشر لاعتبارات صراعات إقليمية وخارجية أو توازنات جيوسياسية، وهي أوكرانيا والكويت والبحرين. ولا تقف خطة الحزب عند حدود تقييد دخول مواطني هذه الدول، بل تمتد لتشمل إلزام الطلاب الأجانب بالعودة إلى بلدانهم فور الانتهاء من دراستهم، ومنع تحويل التأشيرات المؤقتة من داخل البلاد، بالإضافة إلى تجميد صافي الهجرة السنوية ليكون سلبا في السنوات 3 الأولى، ثم تثبيته عند سقف 130,000 شخص سنويا لرفع العبء عن قطاعي السكن والخدمات العامة. وقد قوبل هذا الإعلان ببدء مواجهات وسجالات حادة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية، حيث اعتبر ممثلو الأحزاب الرئيسية إن إقحام الاعتبارات السياسية والأمنية الخارجية في لوائح الهجرة وبشكل جماعي يضر بمسار العلاقات الدبلوماسية ويعقد آليات التوظيف للعمالات الماهرة، في حين تؤكد بولين هانسون تمسكها بموقفها الداعي لأولوية الأمن القومي ومصالح المواطنين المحليين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 734 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 65 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف وخلونا نشوف كده بعد ما ربنا أعطانا سورة المنافق المفسد في الأرض اللي بيحلف بالله كذبا من أجل الدنيا ومن أجل تحقيق أجندة مادية في الوصول للثروة أو وللسلطة. القرآن هيعطينا النهاردة السورة المقابلة، السورة العكسية تماما، سورة الإنسان الذي يبيع الدنيا وما فيها ويتنازل عن مصالحه المادية في المال وفي السلطة وفي كل شيء ابتغاء مرضات الله علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ معايا كده صفات المنافق اللي احنا تدبرناها مبارح، واقرأ بعدها على طول صفات الإنسان المؤمن الصادق. هنتأكد بس ان الصوت كويس. بسم الله. افتح معايا كده واقرأ. تمام. من 204 ل 206. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنسان نرجسي اللي بيسموه نارسست ما بيحبش غير نفسه، يضحي بكل شيء في الدنيا حتى بالناس كلها مستعد يضحي بيها من أجل مصالحه، ممكن يضحي بشعب كامل من أجل مصالحه. شوف بقى التاني اللي ربنا بيعرضه لنا النهاردة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شوف يا جماعة، أحيانا الإنسان يجي على نفسه وعلى مصالحه وعلى حساب راحته من أجل ناس بيحبهم قوي، زي مثلا أولاده، ممكن يكون بيحبهم أكتر من نفسه كمان، فممكن يضيق على نفسه علشان بس يشوف ابتسامة على وجه ابنه أو بنته. الإنسان اللي ربنا بيتكلم عنه النهاردة في الآية 207 ده، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع، وهنفهم ده يشري بمعانيها يعني. ده بيتنازل عن راحته في الدنيا وعن مصالحه في الدنيا وعن كل حاجة، عن الدنيا وما فيها، من أجل رضا الله. يبقى ده دليل على إيه؟ على الحب. احنا قلنا الانسان اللي

شرى، شرى مش اشترى، شرى تأتي عادة بمعنى باع في معظم الأوقات بمعنى باع. الراغب الأصفهاني يقول عادة في معظم الأوقات شرى يعني باع، وأحيانا قليلة تأتي بمعنى اشترى أيضا. وده من عجائب اللغة العربية إن بعض الألفاظ تأتي بالمعنى وعكسه، والقارئ بيفهم من السياق المعنى المقصود. مثلا بمعنى باع ربنا بيقول في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يبقى باعوه، باعوه بالبخس. أكبر مثال على المؤمنين المخلصين اللي باعوا الدنيا وباعوا نفسهم حبا في الله ومن أجل إرضاء الله هم المؤمنين الأوائل اللي تحملوا العذاب والاضطهاد والإهانات في سبيل هذه العقيدة. محدش منهم قال هو ربنا سيبهم يعملوا فينا كده ليه، محدش من الكلام بالطريقة دي أبدا. وناخد مثال سمية أم عمار، أم عمار بن ياسر وزوجها ياسر، دول كانوا يعني سابع سبعة في الإسلام بعد السيدة خديجة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، دول تقريبا رقم سبعة، يعني لو شلنا بنات النبي هيبقوا رقم سبعة. كانوا كفار قريش بياخدوها هي وزوجها ياسر وابنهم عمار ويخلعوا ملابسهم ويلبسوهم دروع حديد ويربطوهم نايمين في الشمس في الصحراء. الشمس في أغسطس في مكة يعني خمس دقايق تجيب ضربة شمس البني آدم تجيب أجله. كانوا بينيموهم كده لابسين دروع حديد، فالحديد ده يسخن من الشمس وجسمهم يتشوي. وربطوا رجليها في بعيرين، كل رجل في بعير في جمل، وخلوهم يمشوا عكس بعض وهي بتتشد، وراح أبو جهل جاي بالرمح وراح ضربها في منطقة القبل فتشقت نصين. زوجها أيضا مات في التعذيب، فهي وزوجها ماتوا في التعذيب. دول باعوا نفسهم من أجل العقيدة، من أجل إرضاء الله، مع أن الله سبحانه وتعالى رخص لهم أنهم يكفروا بلسانهم. يعني ربنا رخص لهم يكفروا باللسان، ما عملوش كده برضو. كانوا بيأبوا أنهم يكفروا، وبعد ابنهم عمار بن ياسر عملها، يعني أخذ بالرخصة وقال كلمة الكفر وراح يبكي للنبي تاني يوم، فالنبي شجعه أنه يعمل كده تاني لو عذبوا تاني. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على حياة المؤمنين، والمؤمنين حريصين على إرضاء الله. فشوفوا بقى الفرق بين دول وبين المنافقين. المنافق عبارة عن كافر يتظاهر بالإيمان من أجل الدنيا. الصحابي من دول كان يعذب، فهو عبارة عن مؤمن ربنا رخص له أنه يتظاهر بالكفر ولا يريد أن يتظاهر بالكفر برضه، من أجل الآخرة. من أجل الآخرة لا يريد التظاهر بالكفر مع أن مرخص له يتظاهر بالكفر وربنا سمح له بذلك. يبقى ده مثال على من يشري بمعنى يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقلنا ممكن يشري بمعنى اشترى، يشتري نفسه. يعني ايه يشتري نفسه؟ ده في وصف الناس اللي بتتخلى عن اموالها ومصالحها نظير انها تبقى على الايمان. حصل كده في قصة صهيب الرومي، بيضغطوا عليه وبيعذبوا، قال لهم بقول لكم ايه بلا دوشة، ايه رأيكم اعطيكم كل مالي وتتركوني اذهب الى المدينة، هديكم كل حاجة ولكن تبقوا لي راحلة اركبها وروح بها المدينة. فصالحهم على ذلك، يعني اتفق معهم هياخدوا كل فلوسه ويسيبوا له جمل يركبه ويمشي. ونزلت الآية قبل ما يوصل المدينة، فأول ما دخل المدينة قابله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه

0: فقال له ربح البيع أبا يحيى. فصهيب مش فاهم، هو لسه داخل المدينة ولسه ما خدش نفسه وما حكاش حاجة لحد لسه، يعني ما فيش حد يعرف الموضوع ده. فسأل أبو بكر يعني أنت بتقولي؟ قال له لقد أخبر الله رسوله بما حدث معك في مكة ونزلت فيك آية من القرآن، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يشتري نفسه، فهو بفلوسه اشترى نفسه واشترى نفسه وبقي على الإيمان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وعلى فكرة احنا كنا بنشوفه يعني في ناس من المسلمين الجدد هنا في أوروبا بيضحوا بالمال، بيضحوا بعلاقاتهم الأسرية، بيضحوا بشغلهم وبوظائفهم وبيشتروا بالحاجات دي، بيشتروا بيها نفسهم عشان يمارسوا دينهم بحرية. مش بس في أوروبا، أوروبا ليه؟ أنا يعني في الفيلم بتاعنا اللي اسمه الإسلام في المرأة مصورين مع بنت ألمانية كانت بتشتغل في منتجع سياحي في الغردقة، قالت لمديرها أنا قررت أدخل الإسلام. قال لها أنت حر بس انسي إنك تلبسي الحجاب. قلت لا أنا أدخل الإسلام وهبدأ صفحة بيضة، أنا عاوزها تفضل بيضة، فأنا يعني أنا همشي على شرع ربنا بالضبط زي ما بيقول، أنا مش هبدأ إسلامي بأن أنا يعني أعصي ربنا. ساعتين اتنين وكانت مرمية في الشارع بهدومها، غريبة مش من المكان ولا قبضوها ولا بتاع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، دي اشترت نفسها بوظيفتها، ضحت بوظيفتها، ضحت بمصدر رزقها في سبيل انها ترضي ربها. والله رؤوف بالعباد، اللي عاش منهم بعدها ربنا رأف به، واللي استشهد منهم زي السيدة سمية كده هو اكبر فائز، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول مفيش حد بيدخل الجنة ويتمنى يرجع الدنيا إلا الشهيد. شوفوا الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، مهما كان غني وكان عنده كل حاجة في الدنيا، مفيش حد يتمنى يرجع الدنيا غير الشهيد، فإنما يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، من كتر التكريم اللي ربنا بيكرمه للشهيد، الشهيد هيتمنى يرجع يتقتل تاني وتالت ورابع 10 مرات. فالله رؤوف بالعباد، اللي بقوا على قيد الحياة واللي استشهد. طيب دلوقتي بقى احنا بقينا في حالة إيمانية عالية جدا، واحنا بنسمع الكلام ده وبنتدبر الكلام ده، كتير من اللي تقول ايه طب اعمل ايه بقى عشان ابقى من الناس اللي بترضي ربنا انا كمان. تقرأ الآية 208 و209 هتقولك يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الطريق إلى إرضاء الله، الطريق إلى إرضاء الله يبدأ بالدخول في الإسلام كله على بعضه، مش هتسلم على سطر وتسيب سطر. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، وعند ورش ادخلوا في السلم كافة، وهنفهم الفرق بين الاثنين دلوقتي، بس كافة على بعضه كله، ما تدعيش انك مسلم وانت مش بتصلي، ما تدعيش انك مسلم وانت مش بتخرج زكاة مالك، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للصوم، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للحج، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للجهاد، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للإيمان بالقضاء والقدر. حالة السخط والغضب اللي عند بعض الناس نتيجة ابتلاء ربنا لهم في الدنيا دي دليل على ضعف شديد جدا في الإيمان بالقضاء والقدر. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم بكسر السين يعني السلامة. حفص بيقرأ كده: ودخوله في السلم كافة. السلم بفتح السين يعني السلام، بمعنى ترك الحرب، السلم. ورش ابن عن نافع بيقرأ كده، الإمام نافع بيقرأ كده، أربعة تقريبا من العشرة بيقروا كده السلم، وستة بيقروا السلم، والله أعلم أربعة وستة أعتقد، مش فاكر يعني. الاثنين بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو سلم يعني سلامة عقيدة الإنسان وسلامة عبادة الإنسان، فيصبح الإنسان في حالة سلم يعني سلام مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع الناس ومع الكون كله حواليه. فسواء السلم بالكسر أو بالفتح السلم، فمعنى القراءتين مجموعتين هو: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم والسلم، يعني يا مؤمنين ادخلوا في السلام وفي سلامة العقيدة كافة، طبقوا دين ربنا في حياتكم كله عشان تعيشوا في سلام. لما تطبق دين ربنا بالكامل ويبقى عندك سلامة عقيدة، هتعيش في سلام مع الله ومع نفسك ومع الناس ومع الكون حواليك، لكن مش مع الشيطان ولا مع جنود الشيطان ولا مع حزب الشيطان. كمل بقى الآية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما تتبعوش خطوات الشيطان، لأنه هياخدكم واحدة واحدة. الشيطان ما قالش لحد يكفر ولا بيقول لحد يعصي ربنا. الشيطان بيزين المعصية ويزين الكفر ويترك الباقي للشهوات. فلما الإنسان يشوف المعصية جميلة والشهوة تضغط ضغطة صغيرة، الإنسان يعصي الله. فالمسألة تبدأ بتزيين المعصية، وبعد المعصية الصغيرة يدخله في معصية كبيرة، وبعد المعصية الكبيرة يجعله يداوم على المعصية الكبيرة، فيحصل قسوة قلب مع طول الأمد، يقسو القلب ويصبح بعدها القلب جاهز للكفر. لذلك قالوا المعصية بريد الكفر، يعني المعصية توصل للكفر. 4209: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أظن الكلام واضح اهو، ما تتبعوش خطوات الشيطان. الكلام ده محتاج بيان أكتر من كده؟ لا. ليه؟ لأنه باين اهو: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. الآيات بينات، الكلام واضح جدا. إذا اتبعتم خطوات الشيطان بقى بعد كل الآيات البينات دي ما وصلتكم، شوف ده المعنى بقى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. يعني إيه فإن زللتم؟ يعني لو اتزحلقتم. إيه ده؟ يعني إيه اتزحلقتم؟ أنت فاكر الشيطان هتتبع خطواته ويمشي بيك في حتة ناشفة؟ لا، ده بيمشي فيك في مناطق مزحلقة عشان تتزحلق. فإن زللتم، شوف شوف شوف مناسبة كلمة زلل مع كلمة اتباع الخطوات. فأنت لو اتبعت خطوات الشيطان، خلي بالك الطرق اللي هيمشي فيها خطرة فهتزحلقك. فإن زللتم، وخلي بالك هم زلوا مش كده، يعني وقعوا، اللي بيقع بيقع بيتكسر. كان قدامهم ايه؟ السلم يعني السلامة. يبقى كان قدامهم السلم، وربنا دعاهم للسلامة للسلم، فهم اتبعوا خطوات الشيطان، خدهم في طرق مزحلقة، كانت النتيجة هي الزلل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اللي يعمل كده يبقى ايه؟ يبقى جاهل. فاعلموا، وكأن ما عندهمش علم نهائي، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعرف يا جاهل انت وهو يا اللي بتتبع خطوات الشيطان وهتقع وهتنزل على جدور رقبتك ولما تتزحلق، ها، أن الله عزيز يعني لا يغلب، يعني لا يمكن الوصول إليه، محدش يقدر عليه، حكيم له حكمة في كل ما يحدث. ابتلاءك اللي انت كفرت بسببه في حكمة، بس انت فاشل وغبي وسقطت في الامتحان. سمية ام عمار ارجل منك مليون مرة. بس ده اللي هو بيبتلى ويبدأ بقى انا زعلان من ربنا وشوية بقى لك انا بطلت اصلي. يا والله يعني انت كده ربنا بقى يعني انت بتضر ربنا يعني عشان انت بطلت تصلي. غباء. فشل بيفشل في الامتحان. ده غير ما فيش حتى مروءة. يعني سمية ام عمار انا اقول لكل واحد من دول سمية ام عمار ارجل منك مليون مرة. ما عملتش واحد على مليون من اللي انت عملته ده. وكانت قوية وكانت ثابتة ورفضت حتى انها تاخد بالرخصة اللي ربنا رخصها لها. هي الناس دول يا جماعة مستنين ايه عشان يؤمنوا؟ اقرا 210 عشان تشوفوا الاجابة على السؤال ده. هم مستنين ايه عشان يؤمنوا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون؟ قلنا قبل كده ينظر يعني ينتظر. الشوام يقول نترك يعني منتظرك. هل ينظرون يعني هم منتظرين إيه علشان يؤمنوا بالله؟ منتظرين ربنا يجي لهم بنفسه ومع الملائكة في ظلل من الغمام يعني ينزل لهم من السحاب. عاوز مثال على ناس عملت كده على فكرة؟ عاوز مثال على ناس عملت كده؟ اقرا الآية اللي بعدها. سأل بني إسرائيل. مصر الآية ممكن واحد استغربها جدا. لا لا لا اسأل بني إسرائيل. قالوا كده بالضبط. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما فيش مثال احسن من بني اسرائيل. كم الايات البينات اللي جات لهم مش معقول. ايش عصب تنقلب تعبان وبتاكل الحبال والعصي بتاعت الصحراء وبتشق البحر نصين وبتفجر الماء من الحجر. ايه ده؟ وبقيت بقى معجزات وكرامات وايد سيدنا موسى اللي تتحط تحت باطه وتطلع بيضة حطها تاني تحت باطه وتطلع عادية. مش معقول. وان جاء الله لهم من فرعون وهلاك فرعون وجيشه قدام عينيه كل ده في الاخر قالوا لموسى ايه؟ فاكر البقرة 55؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. منتظرين عشان يؤمنوا يشوفوا ربنا. ارجع بقى للآية اللي قبلها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ عشان يؤمنوا لازم ربنا ينزل لهم هو والملائكة من السحاب. طبعا أنا أفهمكم حاجة يا جماعة عشان انا عارف كويس بعد الحلقه دي. بس في تفسير بتقول وفي تفسير. انا عارف انا بطلع على التفسير. التفسير اللي انا بيقنعني هو ده التفسير اللي باخده. ودي مش جلسه تفسير عشان اعرض كل التفسير وكل الاراء. لا دي جلسه تدبر. فانا باخد تفسير منه وبتدبره معاكم. ماشي. فالهدف هنا هو انكم تتعلموا التدبر بس. محدش بقى يرجع تقول لي بس في تفسير بتقول وده مشهد في يوم القيامه. لا لا من فضلكم انا ده التفسير اللي انا اخدته واشتغلت بيه. طيب سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. دول بدلوا نعمه الايمان بالكفر. كانوا مؤمنين لكنهم باعوا ايمانهم بسبب العناد وقسوة القلب والاستكبار. لسه كنت مع شيخ الددو محمد ولد الحسن الددو الشنقيطي من 3 أيام وكلمنا واحنا قاعدين عن أهم أسباب الكفر. وهما 3 أسباب موجودين بشكل رئيسي في بني إسرائيل. الاستكبار يجي نمرة 1، قسوة القلب والعناد. دول وضعهم ايه بقى؟ فإن الله شديد العقاب. بقدر ما ربنا رحمته كبيرة وعظيمة بقدر ما عقابه شديد وعقابه أليم أيضا. عافانا الله وإياكم. ونتوقف هنا الليلة. احنا إن شاء الله هنكمل في نفس موعدنا ده لمدة أسبوع تقريبا لغاية آخر ليلة في شعبان. وسأعلن لكم قبل رمضان ما يبدأ عن موعدنا في رمضان. غالبا هتكون بعد الإفطار مباشرة بتوقيت لندن يعني ربع ساعة تلت ساعة كده بعد الفطار يعني. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: خذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله. إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة يدخلنا بها الجنة، ونصلي ونسلم على السيد السند المحبوب والواسطة العظمى لله علام الغيوب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين شاد الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام والمسلمين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في حلقة الأمس تطرقنا إلى معنى الكلمة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله تعالى إلى الثقلين، وأن رسالته إلى كل الخلق، فهي للملائكة رسالة تشريف وتكريم، وللثقلين رسالة تكليف. كما تطرقنا إلى صفات الرسول وقلنا إنه إنسان حر ذكر من بني آدم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من أرسل إليه علما وفطنة وقوة رأي، ثاقب الفكر، سليم من دناءة الأصول وخلى الأمهات وإن علوا، وسليم أيضا من كل منفر أرسله الله تعالى رحمة للأنام. السؤال هنا، كيف يكون عليه الصلاة والسلام رحمة للأنام وفيهم المؤمن وفيهم الكافر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه رحمة للعالمين. والرحمة هذه تشمل العوالم، ليس فقط الثقلين، وإنما حتى تشمل كل حي، وتشمل كل موجود مما خلق الله عز وجل. أولا المؤمن مرحوم بأنه يدرك رحمة الله عز وجل بهذا الإيمان، ويهتدي إلى ما أراد الله عز وجل فيرحم بذلك. أما غير المؤمن فإنه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذبه الله عز وجل عذاب استئصال. المعلوم أن الأنبياء من قبل كانوا إذا بعثوا إلى أقوامهم فلم يؤمنوا بهم عذبهم الله تعالى عذاب استئصال، وهذا قوم نوح وقوم
0: عاد وثمود.
1: نعم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل من رحمته ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الفسحة للناس، وأمهلهم الله عز وجل حتى إما أن يدركوا الهدى وإما أن تقام عليهم الحجة، ولم يعذبهم الله عز وجل عذاب استئصال. هذا الأمر. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لون من ألوان الرحمة، أن هذه الشريعة ليس فيها ظلم. لو طال عمر هذا الإنسان غير المؤمن، هذه الشريعة استوعبت هذا الإنسان غير المؤمن بتمام الرحمة، فلم تعامله إلا بالرحمة، ولم تعامله إلا بالكرامة الإنسانية بما يحفظ عليه هذه الكرامة، فهي من هذه الناحية كذلك هي رحمة. فهي رحمات كثيرة. ولو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت كتابا سابقا وهو كتاب شيخنا العلامة شيخ خليل ملا خاطر حفظه الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنسان والجمال، لرأينا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى للحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يمشي مع بعض الصحابة ووجد طائرا يذهب ويجيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن ذلك البعير الذي قال عليه الصلاة والسلام إنه شكى إلي أنكم تتعبوه ولا تطعموه، وأمثلة كثيرة كلها تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين. يعني هو رحمة للمؤمن طبعا، وهو رحمة لغير المؤمن أن الله عز وجل لم يهلكه ولم يستأصله، وإنما ترك له فسحة لعل الله سبحانه وتعالى يتداركه بالرحمة، وهو يتدارك على نفسه بالهدى. فهذا المراد من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين.
0: نعم. بالنسبة للمغيبات التي جاء ذكرها، يقول الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية: نفعنا الله به وبعلومه أمين، وأنه لا يتقبل الله إيمان عبد حتى يوقن بما أخبر عنه بعد الموت. وأوله سؤال منكر ونكير، وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان الميت في قبره سوية ذا روح وجسد، فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذن أول ما نؤمن به من المغيبات الحساب بعد الموت، ماذا عن ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة السؤال منكر ونكير التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من المسائل التي تدخل في عالم الغيب.
0: نعم.
1: وهذه المسائل كذلك يسميها العلماء عالم البرزخ، وهي الحالة التي تفصل ما بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. المسألة أن المؤمن يجب أن يصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صدق به نبيا ورسولا، والنبي لا يكون إلا صادقا، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من المسلمات عند المؤمن أنه صدق وأنه حق، لأنه في الأساس أن الإنسان مطالب أن يناقش أمرين: أن يناقش مسألة صحة الرسالة من هذا الرسول، وأن يناقش مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت ذلك وثبتت الرسالة، معنى ذلك ما يصدر عن هذا الإله
0: صادق المصدر،
1: وما يصدر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصدق به، وإلا ما كان المؤمن مؤمنا. كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يؤمن بالرسول ولا يصدقه؟ فهذا أمر، خصوصا إذا كان مثل هذه الأمور التي ثبتت صحتها وتواترت واشتهرت وتناقلها العدد الجم من الصحابة رضوان الله عليهم، بحيث لا يتطرق إلى هذا الخبر الكذب. فمثل منكر ونكير، منكر ونكير أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما هما الملكان الفتانان اللذان يسألان الميت في قبره، حتى لفظة القبر هي لفظة بحسب الغالب، وإلا فهما يسألان الميت أينما كان، سواء دفن أو لم يدفن، حتى لو أنه مات وكان في أعماق البحار، فالبحر قبره، ومن أكلته الطيور فالطيور قبره، وهكذا. فهو من حيث العموم، وهما يسألان كل ميت مهما كان هذا الميت، والإنسان لا يستبعد ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فكما أن الله عز وجل جعل الروح في هذا الجسد وهو في حالة اجتماع، الله سبحانه وتعالى قادر أن يرد الروح إلى هذه الأجزاء، أو أن يكون هناك حياة غير الذي نعهدها، كما أن هناك حياة للإنسان حينما يكون نطفة وحينما يكون مضغة، وحين كل نوع من الحياة يختلف عن الآخر، وكما أن حياة النبات تختلف عن حياة الإنسان وما شابه ذلك، وكل بتقدير الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرد هذه الروح إلى أجزاء هذا البدن، وأن تسأل الملائكة، وهذا من عالم الغيب، بما أنه أتانا به الخبر الصادق فيجب أن نصدق، والعقل لا يحيل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طبعا هذا الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منكر ونكير يسألان الميت: من ربك؟ ما دينك؟ من رجل المبعوث فيكم؟ وهكذا. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له كما في الأحاديث: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى المقعدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. المنافق والكافر الذي لم يؤمن هو الذي يقول: لا أدري، حينما يسأل من الملكين يقول: لا أدري،
0: يتلعثم،
1: طبعا لا يستطيع الإجابة، أولا لرهبة الموقف، وهما يأتيان إلى المؤمن في حالة رفق
0: سبحان الله
1: ويترفقان به، وأما لغيره فهو من شدة الهول لا يلقى التثبيت التي تحدثنا عنه.
0: نعم.
1: أن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا لا يلقى التثبيت لأنه أصلا هو لم يعتمد على الله من أجل هذا التثبيت. فالمنافق والكافر يقول لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق الحديد فيصيح صيحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعها من يليه غير الثقلين.
0: يعني لا الجن ولا الإنس
1: يسمعان من ذلك.
0: على هذا يعني الزواحف والهوام والحيوانات تسمع؟
1: تسمع. ونحن الآن نعلم أن هذه الحيوانات ربما يستأنس بها في اكتشاف الزلازل وفي ما شابه ذلك، فهي عندها حاسة سمع، والله تعالى كشف عنها في هذه الأمور، أعطاها قدرة لأن تسمع هذه الأمور لأن هي لا تعقل هذا الأمر أصلا. ولكن نحن لأننا نعقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أخشى أن لا تتدافنوا،
0: إني ألا يدفن بعضكم
1: بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع.
0: يا لطيف.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة بنا ستر عنا هذا الأمر.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من باب الرحمة بنا لم يدعو الله عز وجل أن يرينا ذلك، وإلا لما استطاع الإنسان أن يدفن له قريبا.
0: نعم.
1: هذا الأمر طبعا، هذا السؤال المعروف من منكر ونكير، هذا يكون لمن يسأل ولا يكون لأناس لا يسألون أو لقوم لا يسألون.
0: من الذين لا يسألون؟
1: الأنبياء.
0: نعم.
1: لا تسأل هذا السؤال، والملائكة لا تسأل، الصديقون لا يسألون، المرابطون والشهداء لا يسألون، وملازم قراءة سورة تبارك.
0: نعم.
1: كذلك في كل ليلة لا يسأل، من قرأ في مرض موته الإخلاص ثلاثا لا يسأل، المبطون كذلك لا يسأل، ومن مات في أيام الطاعون ولو لم يطعن ولم يصاب بالطاعون.
0: نعم.
1: كذلك هذا الإنسان لا يسأل.
0: نعم.
1: المجنون فاقد العقل كذلك لا يسأل. هذه الأمور الأطفال هناك اختلاف، والصحيح أنهم لا يسألون.
0: نعم.
1: فإذا السؤال،
0: عدم السؤال دليل بشارة أنه هذا لن يعذب، لن يسأل، يعني لن يسأل في القبر فلن يسأل في الآخرة
1: إن شاء الله. هو كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان يبكي إذا رأى القبر، فيقال له تسمع عن الجنة وتسمع عن النار فلا تبكي، وترى القبر أو تسمع عن القبر فتبكي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، من نجا فيه فما بعده أنجى، ومن هلك فيه فما بعده أهلك. فالحقيقة هو الحياة الفاصلة، فإذا كانت بداياتها على خير لا شك أنه مباشرة يلج إلى النعيم، وإن كان هذا النعيم غير النعيم بعد الحساب وبعد المسألة، لكنه من الآن يتنعم بمقعده وينور عليه قبره جسدا وروحا.
0: نعم.
1: هذا الأمر المعروف وهو الأمر المجمع عليه أن الثواب والعقاب هو للجسد والروح معا. يعني ممكن الواحد يستأنس بهذا الأمر بمثل اطلعت عليه قديما للإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، يقول حينما كان عمري 4 سنوات استمع لحوار بين رجلين من العامة، أحدهما يقول للآخر أن الحساب يكون للروح فقط، والآخر يقول للروح والجسد. فإذا بهما بعد ذلك من خلال هذا الحوار والشجار يقول له الآخر الذي يقول أن هذا الحساب للروح والجسد،
0: نعم،
1: يقول له هب أن هناك رجل،
0: نعم،
1: فقد البصر، وهناك آخر مقعد لا يستطيع الحركة لكنه مبصر. اتفق الواحد منهما مع الآخر،
0: نعم،
1: أن يركب الأعمى المقعد على ظهره،
0: نعم،
1: ثم يدخلان إلى حديقة فلان فيأخذان من ثمارها، يسرقان من ثمارها.
0: نعم.
1: لمن يكون العقاب؟
0: للاثنين معا.
1: قال هذا مثل الروح والجسد.
0: نعم.
1: قال الإمام الكشميري يقول فقرأت مثل هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال بعد 33 سنة قرأ مثل هذا الكلام الذي نطق به هذا الإنسان العامي. فهذا مثال يقرب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة وذكر أحاديث عن الذي يعذب في النار، كيف يعلق من شعره، أو كيف يكون ضرس الإنسان في جهنم، أو ما شابه ذلك. كل هذا يدل على أن هناك جسد يتعذب مع هذه
0: الروح
1: لأنهما اشتركا في المعصية، فيشتركان في النعيم أو في الجحيم.
0: هناك قصة حصلت في عهد سيدنا عمر، يعني الكل يعرف أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يسأل أو أجاب الملكان، هو يعني ما قصة سيدنا عمر بالنسبة لسؤال الملكين؟
1: طبعا هذه حادثة رويت عن سيدنا عمر ورؤيا رآها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما، أن عمر رضي الله عنه رؤيا في المنام رآه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن الملائكة نزلت عليه لتسأله، وحينما أرادا أن ينطقا بالسؤال فإذا بسيدنا عمر يقول لهما من ربكما،
0: يسأل هو
1: يسأل. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه كما نعلم هو لا ينبغي أن يسأل لأنه شهيد ومبشر بالجنة، وهناك أمور كثيرة، وإن كان عالم البرزخ سيعيشه كل إنسان، لكن طبعا كل عيش يختلف من إنسان لآخر بحسب أعماله بحسب ما قدم. ولا شك أن الذي يطلع على سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أوصاف عمر وعن عمر وعن شمائل عمر يدل أن عمر له منزلة عالية جدا، ولذلك أعفي من هذا السؤال. نحن إذا قلنا أن هؤلاء الذين ذكرناهم لا يسألون، لا شك أن عمر أفضل من كثير من هؤلاء، وعمر هو من ضمن الشهداء الذين لا يسألون، فليس بمستغرب. وإن كانت الرؤيا ليست دليلا وإنما يستأنس بها، وهي مع بقية الأدلة تدل إن شاء الله على بشارة خير لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والبشارة حاضرة. وأنا أقول من أسكنه الله في الروضة لا يستطيع أحد أن يخرجه منها بإذن الله.
0: الله الله، سكن هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق. إذن هما فتنا القبر كما ذكرتم، وسؤالهما أول فتنة بعد الموت، وأن نؤمن بعذاب القبر هذا هو المطلوب منا، وأنه حق وحكمة وعدل على الجسم والروح على من يشاء الله تعالى.
1: نعم، لأن الله تعالى لا يجب عليه تعذيب العاصي ولا يجب عليه إثابة المطيع، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا نحن سابقا، فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما يكون إنسان من أهل معصية أو ما شابه ذلك نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فالعذاب ليس حتما على الله، ليس واجبا. وقلنا نحن سابقا أن الله تعالى قد يخلف الوعيد ولكن لا يخلف الوعد، من رحمة الله عز وجل.
0: من هنا كان الدعاء بعد دفن الميت بالتثبيت.
1: نعم لا شك، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
0: إلى حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

رب فانظر إلي نظرة فرج، رب فانظر إلي نظرة فرج، رب فانظر إلي.

0: الفارس. هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية

0: هيوف تنمو باضطراد وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: يا إخواني ويا أبنائي، عما تريدون أن أحدثكم اليوم؟ إن الحديث شجون كما يقولون، فاختاروا لكم موضوعا له شأن خطير لتفيدوا وتنتفعوا. فالوقت إن لم نصرفه فيما يوازي ثمنه كنا كمن تاجر فخسر من رأس المال. فهل عند أحدكم اقتراح لموضوع يكون ربحه مضمونا يرحمني ويرحمكم الله؟
1: اختر لنا ما تختار، فأنت أعرف بما يصلح للمسلمين، وتوكل على رب العالمين.
0: ما قولكم لو أنني حدثتكم عن علاقة الأخلاق بالشريعة الإسلامية، لنرى الفرق الكبير بين هزيل وخطير، وقمة وواد، حياة وجماد؟
2: أحسنت فيما اخترت، فامض في حديثك موفقا، فتح الله عليك.
0: يا أبنائي ويا إخواني، إن شريعتنا المحمدية تمتاز عن الشرائع الوضعية بأن أصولها وقواعدها تتناول علاقة الإنسان بخالقه العظيم وعلاقة الإنسان بنفسه. فعلاقة الإنسان بالخالق ينظمها ما نص عليه الدين الحنيف من العبادات والعقائد كالوحدانية والقدرة والكمال والتنزه عن النقائص لله سبحانه وتعالى، كالرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر.
2: وما علاقة الإنسان بنفسه يا أبا الندى؟
0: علاقة الإنسان بنفسه ينظمها ما جاءت به شرعة الدين من الحث على الفضائل التي تؤدب النفوس وتخلصها من رجس المفاسد وتنقذها من شوائب المعاصي حتى لا تهلك أو تهلك. ولكي تتجمل هذه النفس بالصدق والإحسان وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف والحياء وبر الوالدين وتنفيس كربة المسلم، وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، وصلة الرحم ومداراة الجار وبذل المعونة وستر عيوب الناس وعيادة المريض والصدقة على الفقير وبذل النصيحة عن إخلاص وإطعام الطعام وإفشاء السلام وترك الكذب وتجنب الغيبة والنميمة والحسد والفجور، إلى غير ذلك مما هو موضوع الأخلاق الكريمة والآداب وحسن السلوك.
2: الله الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: بهذه الصفات التي هي عبادات تنجلي عن النفس الغشاوات وتصبح طاهرة نقية عابدة تقية.
0: ولقد جعل الدين لما قد ذكرت لكم عقابا وثوابا، وقد فتح الله تعالى للمتقين بابا يلجؤون منه إلى جنات النعيم، فيا نعم النعيم المقيم.
2: اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رحمن يا رحيم.
0: وأما القوانين التي وضعها الإنسان فهي لم تسن الجزاء ولا العقاب على فساد الضمائر والقلوب، ولا تحتم على الناس أن يصدقوا أو يتركوا الحسد والتباغض أو كل خصلة نهى عنها الدين. وهل مآل الشعوب والأمم بعد هذا إلا الزوال؟ قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: اللهم مدنا بمحاسن الأخلاق يا خلاق.
0: أرأيتم الفرق الظاهر بين قانون عملته يد إنسان وبين شرع الله تعالى الذي جاء ليقوم النفوس ويطهرها من الطباع المرذولة ويصفي القلوب من جفائها والضمائر والذمم من أصدائها؟ إن قانونا يضعه الإنسان لينحط إلى درك الضعف والاستكانة حتى يصل إلى الحقارة والمهانة، وإن شرعة الله التي أنزلها على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم من روحها قامت الأمم من ركودها لتتخلص من جمودها. شرع الله وحده حقيق بأن يتبع ليرتفع الإنسان ويسمو، وبمكارم الأخلاق ومحاسن السلوك يعلو.
1: سبحان من شرع لنا فهدانا ودلنا على طريقه الأقوم فنجانا.
0: يا معشر المسلمين، دينكم الحنيف فيه السعادة والنجاة، والعبادة الخالصة لله فيها سعادة الدارين، سعادة الحياتين. ما قوانين الناس إذا قيست بشرائع رب الناس؟ قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
1: شرع الله تعالى من الدين لعباده المؤمنين ما جعلنا أمة تدعو إلى الخير وإلى صراط الله القويم.
0: يا هادي،
1: السلام عليك يا أبا الندى.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: هل تأذن بأن تعطيني بعضا من وقتك لأشرح لك هذه القضية؟
0: مرحبا بك يا ولدي، اجلس اجلس وقل ما تشاء.
1: لي زوجة طيبة القلب، حسنة الأخلاق، سيدة بيت، لكن علتها أنها تأتمر بأوامر أمها، فتأخذ أقوالها مسلمة دون أن تحاكمها، وتظن أن ذلك من أجل مصلحتها.
0: وأحيانا تسيء أم الزوجة فهم الأمور، فتأتي القضية معكوسة تضر بمصلحة بنتها، ومن هنا تنشأ المشكلة.
1: هذا ما حدث لنا بالضبط. فمنذ أيام جاءت حماتي لتزورنا، فاسمع هذا الحوار الذي دار بينها وبين بنتها لتدلني كيف يجب أن أعمل. قالت حماتي:
4: يا سعاد يا ابنتي، افهمي ما أقوله لك قبل أن تندمي، وكما عشت مع أبيك يجب أن تعيشي مع زوجك، والمثل يقول: أكبر منك بيوم، أفهم منك بسنة.
5: وهل أنت تقولين شيئا ولا أطيعك فيه يا أمي؟
4: إن زوجك اليوم قد بدأت الدنيا تضحك له وتقبل عليه، وكثير من الرجال إذا أصبحوا من ذوي المال لا يؤمن جانبهم، ولكي تضمني حياتك مع زوجك حتى لا يأتي لك بضرة، عليك أن تتبعي أساليب تجعله ينفق من ماله كثيرا كي لا يفكر بغيرك.
5: ولكن زوجي أعيش وإياه على وفاق ووئام، ولا أظنه يفكر في يوم من الأيام بما تقولين.
4: يا ابنتي، أنت حديثة العهد بالحياة، ولا تعلمين أن بعض الرجال إذا أثروا يستولي عليهم البطر، فينسون حب الزوجة ويستسلمون لهوى النفس. فاتبع الطريقة التي قلت لك عنها، واجعليه ينفق عن سعة حتى لا يكثر ماله وتظل باركة جماله.
5: وكيف أصنع مثلا؟
4: أطلبي منه طلبات تثقل كاهلة ولا تسألي، أطلبي منه مرة بعد مرة أن يغير أثاث البيت، أن يبدل سيارته بسيارة جديدة، أن يشتري لك مصاغا أثوابا من كل جنس ولون لك ولأولادك، وهكذا ترهقينه بالمصروف وتصلين إلى غايتك.
5: وهل هو يطيعني في كل ذلك إذا أنا أكثرت من قولي هاتي واشتري وأحضر؟
4: الزوجة لا تعدم حيلة تستعملها مع زوجها كي يلبي لها طلباتها يا سعاد، وما دام زوجك يحبك فهو لن يتأخر عن تلبية ما تريدين. استغلي نقطة الضعف هذه وسيري في خطتك لتكوني أنت الرابحة.
5: ولكن يا أمي، أخاف إذا أنا سرت في هذه الطريق أن أجعله يشك في أمري ويعلم أنني أتعمد ذلك، فينفر مني ويقول إن زوجتي أصبحت مبذرة مسرفة.
4: إنني نصحتك وذنبك عليك، وإذا أنت بقيت متخوفة فسوف لا تحصدين غير الندم، وحينئذ تتذكرين أقوال أمك، ولكن بعد فوات الأوان.
1: هذا ما دار بين الأم وبنتها يا سيدي.
0: وهل جربت زوجتك أن تتبع خطى أمها؟
1: أجل، فهي قد أخذت تطلب مني شراء أشياء لسنا بحاجة إليها، حتى كادت الأمور تتأزم بيننا، وقد أصبحت لا أدري كيف أتصرف يا سيدي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا ألوم زوجتك بقدر ما ألوم أمها. إن بعض الأمهات يا ولدي يتسببن في شقاء بناتهن، وهن يزعمن أن ما يعملن من أجل سعادتهن، وأنا مستعد أن أساعدك ومن الله التوفيق.
1: يا أبا الندى، جئت إليك لأنني لا أريد أن أتخلى عن زوجة عاشت معي أيام الحرمان وذاقت شظف العيش حتى أذن الله بالفرج، فكن أنت واسطة الخير، جزاك الله عني أحسن الجزاء.
0: يا

0: كم من زوجات كنا ضحايا أمهاتهن يا أبا الندى. لقد زوجنا بنات لنا فما علمناهن كيف يعملن ليفقرن أزواجهن، بل لقناهن معنى التقوى لتكون الواحدة منهن على هدى، تجاري زوجها وتحافظ على ماله وترعى حقوقه كما يرعى حقوقها.
1: ما دامت بناتنا في أيد أمينة عند أزواج صالحين، فلماذا نعكر عليهن صفو عيشهن من أجل سخافات نتخيلها ويقودن إليها مجرد الوهم يا صفية؟
0: إن تزوجت البنت أو تزوج الشاب فعلى الأهل أن يدعوهما وشأنهما دون مداخلات ذات تأثيرات سلبية عليها أو عليه، وإلا أصبحت بيوتنا عرضة للهزات حتى يحل الفراق بدل الوفاق.
1: كثيرا ما يكون شقاء الأبناء من عمل الأهل الذين يورطون أبناءهم بدافع الأنانية أو حب السيطرة عليهم، وأما الجماعة العقلاء فيتقون الله في الأبناء ليجعلوهم يعيشون في ظل المحبة والصفاء.
0: بارك الله في أهل جمعوا وما فرقوا، حببوا وما بغضوا، قاربوا وما باعدوا، وما اتبعوا الهوى ولا حادوا عن طريق الهدى.
1: يا هادي،
2: إنني لا أشكر لك معروفك يا أبا الندى، فبعد زيارة زوجتك الفاضلة لزوجتي عادت المسرة إلى داري بعد أن كادت هذه الدار تخلو من ساكنيها.
1: أخبرني يرحمك الله كيف عادت المياه إلى مجاريها بإذن ربها.
2: إنني حين عدت من عملي وجدت زوجتي تستقبلني وعلى وجهها ابتسامة الرضا وهي تقول:
3: أعطاك الله العافية يا عارف.
2: مضت أيام وأنا محروم من هذه الابتسامة ومن كلمة أعطاك الله العافية، فسبحان الذي يغير ولا يتغير يا سعاد.
3: أتراك تجهل أم تتجاهل؟
2: أجهل ماذا؟
3: ألا تعرف من زارني اليوم؟
2: من زارك؟
3: السيدة صفية زوجة أبي الندى. أرأيت كيف أنك تعلم وتتجاهل؟
2: كنت أعلم أنها ستزورنا، ولكن لم أكن أعلم أنها جاءت اليوم.
3: إنني سمعت منها كلاما لم أسمعه من قبل. لقد استطاعت هذه السيدة أن تريني بأنني أخطأت معك وأن أمي لم تكن مصيبة بأفكارها، وأذكر أنها قالت لي:
0: اسمعي اسمعي يا سعاد، إن المخاوف والشكوك التي تزرعها أمك في نفسك لا مبرر لها. طالما أن زوجك لم يصرح بها وطالما أنك تعيشين معه بوئام، يا ابنتي ما كل الرجال سواء، فإن كانت أمك تشك بإخلاص زوجك لك فمثل هذا الحكم لا يجوز لأنه مجرد ظن، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم. ولئن استجبت إلى رغبة أمك وأرهقت زوجك بلا طائل فقد تدفعينه إلى ما تحذرين، فاطردي مخاوفك ولا تتلفي ثروة زوجك في شراء ما لا تحتاجون من الملابس والأثاث وأشياء الزينة، إن الله يا ابنتي لا يحب المسرفين. وإن أنت أفنيت ما قد ثمره زوجك بعرق الجبين وكد اليمين فستكونين مسؤولة عند الله تعالى.
1: أحمد الله لك على أن زوجتك يا ولدي قد عادت إلى رشدها وسابق عهدها.
2: الحمد لله، وهذا من فضل ربي، وإن حسن سعيك ومساعدتك قد قربا لي الخير. أدامك الله مقصدا وهو أرحم الراحمين.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

تردنا. يا رب يا رب، أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي. إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة. نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي. لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي، وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكر. أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة. فأنت يا رب الغفور الرحيم، قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك، فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الرياض. أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان: هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة جماعة الحوثي الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 من يوليو تموز 2017. اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. فقد أعلنت القوات الحكومية الشرعية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف عتاد الميليشيا الحوثية وعناصرها في منطقتي ذوباب والخوخة، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنما لا يقل عن 18 ألف أسرة نزحوا في اليمن. وقال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر إنه التقى مؤخرا قيادات مدنية وعسكرية رفيعة في السعودية. نيويورك. ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط مخاوف بشأن حرية الملاحة وخطوط التجارة والطاقة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. وتبحث هذه النافذة دلالات الجلسة والخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن في ظل تباين مواقف أعضائه، وما إذا كان يمكن التوصل إلى موقف مشترك بشأن حماية الملاحة وخفض التصعيد. كما تستعرض الموقف الأمريكي من التطورات في اليمن، إذ يرى المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية نبيل خوري أن واشنطن لا ترغب حاليا في فتح جبهة عسكرية جديدة، فيما يناقش ما إذا كان التصعيد في باب المندب يمكن أن يشكل ورقة ضغط إضافية تدفع باتجاه العودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. عدن. قال رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، بل تحول إلى تهديد للأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية، في حين وصف محافظ الحديدة الحسن طاهر ما جرى في الساحل الغربي بأنه مؤامرة كبيرة. ورأى رئيس الوزراء اليمني أن الدعم الإيراني أسهم في تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية إلى جانب التصعيد في الساحل الغربي تمثل جزءا من مشروع يتجاوز استهداف الداخل اليمني إلى تهديد دول الجوار والمصالح الإقليمية والدولية حسب تعبيره. قطاع غزة. أفادت مصادر فلسطينية في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاد نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة. وقالت المصادر إن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا لقائد اللواء السابق الشهيد محمد شبانة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عبيد استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي المقابل أعلنت إسرائيل اغتيال قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حماس. وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس إن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. مقديشو. تدخل الصومال مرحلة جديدة من الصراع مع حركة الشباب المجاهدين في وقت تستعد فيه بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي للانسحاب بعد نحو عقدين من التدخلات العسكرية الدولية التي أنفقت عليها الولايات المتحدة مليارات الدولارات. وبينما نجحت القوات الإفريقية في طرد الحركة من مدن رئيسية، بقيت الحركة متماسكة في الأرياف وأعادت خلال السنوات الأخيرة استعادة مساحات واسعة وفق تقرير في مجلة فورين بوليسي. وجاء في ذلك التقرير الذي يحمل توقيع محمد جابوبي من مقديشو أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في الصومال اعتبارا من نهاية ديسمبر كانون الأول يمثل نهاية الدعم الأمريكي للمهمة. وينقل التقرير عن المحلل السياسي والدبلوماسي الصومالي السابق أبو بكر أرمان قوله إن المجتمع الدولي لم يطور استراتيجية لهزيمة حركة الشباب. ومنذ نشر أولى قوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو عام 2007 تمكنت البعثات المتعاقبة من إبعاد الحركة عن مقديشو ومدن أخرى في جنوب ووسط البلاد، لكن الحركة بقيت تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتحولت إلى ما يشبه دولة موازية لها محاكم ونظام ضرائب وخدمات. وقدمت الولايات المتحدة منذ عام 2007 نحو 3.6 مليارات دولار لدعم بعثات الاتحاد الإفريقي، بينها قرابة 2 ملياري دولار عبر مكاتب الدعم الأممية ونحو 1.6 مليار دولار كمساعدات ثنائية للدول الإفريقية التي ترسل قوات إلى الصومال. واشنطن. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار في صفقة مزمعة تشمل 40,000 قنبلة زنت الواحدة منها 2000 رطل أي نحو 907 كيلوغرامات، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين. وتتضمن الصفقة وفقا لمسؤول أمريكي مطلع 20,000 قنبلة من طراز MK-84 التي تعرف بالمطرقة، و20,000 قنبلة من طراز BLU-117، و20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. وستكون الصفقة إذا أقرت أكبر من عمليات نقل سابقة لقنابل زنت 2000 رطل إلى إسرائيل خلال إدارتي جو بايدن وترامب، كما ستتجاوز صفقة أسلحة أثارت الجدل بقيمة 2.4 مليار دولار أقرت عام 2025 وتجاوزت إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس. وتعتبر قنبلة MK-84 من أكثر الذخائر التقليدية تدميرا في الترسانة العسكرية الغربية، إذ يمكن لانفجارها قذف شظايا معدنية لمسافات تصل إلى آلاف الأقدام، فضلا عن قدرتها على اختراق الخرسانة والمعادن السميكة وإحداث حفر كبيرة. دمشق. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية السورية إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين سوريا والإمارات المتحدة وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية. وأضافت الوزارة في بيان أن الشيباني أعرب عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين لاستكمال الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة، بما يضمن انعكاس هذه الخطوة السياسية بصورة عملية وملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وبحسب الوزارة بحث الجانبان أيضا التطورات التي تمر بها المنطقة وأهمية الدور الذي تطلع به سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي في المسارين السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الأهمية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. بغداد. يقف العراق أمام لحظة فارقة مع تقاطع مهلتين نهائيتين بحلول 30 من سبتمبر أيلول الجاري، تتمثل الأولى في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف والقوات الأمريكية الممتد لأكثر من عقدين، والثانية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وفي وقت ينفذ فيه الجيش الأمريكي إجراءات انسحابه من القواعد والمواقع المتبقية، وضعت حكومة علي الزيدي موعدا نهائيا للفصائل لتسليم ترساناتها العسكرية، غير أن غالبية تلك الجماعات أبدت رفضها الصريح لتسليم السلاح أو وافقت على صيغ صورية تتصل بتنظيمية فقط، مما يضع البلاد أمام اختبار الاستحقاقات فيما يوصف باليوم التالي. وتأتي عملية إنهاء مهمة التحالف الدولي التي انطلقت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة بعد تراجع خطره ليقتصر على خلايا نائمة متناثرة وفقا للروايات الأمريكية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري أمريكي أن الانسحاب سيكتمل بحلول 30 من سبتمبر أيلول، إذ سيعاد نشر معظم مئات الجنود المتبقين في شمال العراق وفي الأردن ودول أخرى في المنطقة، مع سحب المعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي، موضحا أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها العملية مع انحسار تهديد تنظيم الدولة. كوالالمبور. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم إسرائيل وفضائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. وجاء منشوره تعليقا على تقرير لوكالة بلومبرغ أرفقه عبر حسابه، كشف أن السلطات الماليزية ضبطت شحنات إضافية متجهة إلى إسرائيل في أحد أكبر موانئ البلاد في مستوى تدقيق جديد وفقا للوكالة. وبحسب بلومبرغ التي نقلت عن أشخاص مطلعين لم تسمهم، احتجزت السلطات في ميناء تانغونغ بليباس ثلاث حاويات متجهة إلى ميناء أسدود جنوب تل أبيب منتصف أغسطس آب الماضي، ولم يفرج عنها حتى الآن ريثما تحقق السلطات في محتوياتها. ويقع هذا الميناء قرب مضيق ملقى، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، وهو ثاني أكبر موانئ ماليزيا، لأنه الأول من حيث حجم عمليات إعادة الشحن الترانزيت التي تشكل نحو 90% من البضائع التي يتعامل بها. القاهرة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد حرص بلديهما على ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، وذلك خلال مباحثات جمعتهما في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي أداها ولي العهد السعودي أمس إلى مصر، حيث بحث مع السيسي التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة في ظل استمرار التوتر في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية على إيران. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيس السيسي جدد موقف مصر الداعم للسعودية وكافة الدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدا دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، إلى جانب دعم التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وأوضح الشناوي أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل فيما بين البلدين. موسكو. رحبت روسيا بالفكرة الجيدة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في إيجازه الصحفي اليومي: لقد اطلعنا على ما نشره الرئيس ترامب ونرى أنها فكرة جيدة ومبادرة طيبة، مضيفا: نحن دائما نؤيد الحلول السلمية. وقال بيسكوف إن من شأن هدنة الطاقة أن تتيح لروسيا إمداد السوق المحلية بمنتجات النفط، وإن روسيا قادرة بالفعل على تحقيق استقرار السوق. وأضاف بيسكوف: بالنسبة للسوق العالمية لا تكمن المشكلة في الإنتاج، وإنما في ضمان وصول منتجات النفط هذه إلى الأسواق العالمية دون عوائق، مؤكدا أنه يجب ضمان سلامة الشحن التجاري والملاحة لناقلات النفط. وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب القيام به هو رفع العقوبات، مشيرا إلى أنه عندها فقط سوف تتلقى الأسواق العالمية إمدادات كافية وسوف تتراجع الأسعار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 16 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. يستعد ملايين الأستراليين في ولايات الجنوب الشرقي لأسبوع بارد مع اقتراب جبهة هوائية باردة تنهي الأجواء الربيعية الدافئة التي شهدتها الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تتسبب الجبهة بأمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في بعض المناطق قبل عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري، مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من هذا اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى أمطار ورياح قوية، وربما تتساقط الثلوج في أجزاء من تازمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وفي ولاية فيكتوريا يتوقع هطول الأمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبون وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من هذا اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبون تبلغ 14 درجة مئوية، فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. وبعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في سيدني من 24 درجة مئوية إلى 15 درجة، فيما ستشهد نيوكاسل تراجعا أكبر من 27 درجة إلى 13 درجة مئوية، كما قد يؤدي التقاء الجبهة الباردة مع حرارة فترة بعد الظهر على الساحل الشمالي الأوسط للولايات إلى تشكل عواصف رعدية. وبحسب التوقعات ستكون المناطق الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أقل تأثرا بالموجة الباردة مقارنة بالمناطق الساحلية في جنوب شرق أستراليا. في المقابل يتوقع أن تشهد مناطق من غرب أستراليا أمطارا وعواصف نتيجة رياح قادمة من الشمال المداري قبل أن يمتد تأثيرها إلى جنوب الولايات وجنوبها الغربي. ورغم البداية الباردة للأسبوع في العواصم الواقعة جنوب شرق البلاد، يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، كما تشير التوقعات الموسمية للفترة بين أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر إلى درجات الحرارة النهارية والليلية التي ستكون أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء أستراليا. وفيما يتعلق بالأمطار يتوقع أن تكون أقل من المعدل في أجزاء من جنوب وشرق البلاد، بينما يرجح أن تشهد مناطق واسعة من النصف الغربي لأستراليا معدلات هطول أعلى من المتوسط. كيمبرا سجلت أستراليا تراجعا ملحوظا في تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV خلال العقد الماضي، ما يضعها على مسار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرامية للقضاء على هذا الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من استمرار الفجوات بين بعض الفئات السكانية، خاصة السكان الأصليين والمولودين خارج أستراليا وسكان المناطق غير الحضرية. وأظهرت أحدث بيانات فيروس الـ HIV والأمراض المنقولة جنسيا في أستراليا إن عدد تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية انخفض بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية. وخلال الفترة بين عامي 2016 و2025 تراجعت التشخيصات بين الرجال بنسبة 28%، فيما لم يطرأ تغير يذكر بين النساء. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفحص والعلاج واستخدام الأدوية الوقائية قبل التعرض للفيروس والمعروفة باسم PrEP، خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وتعد أستراليا من الدول الموقعة على برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية والأيدز، والذي يهدف إلى إنهاء الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. وتشير البيانات الحالية إلى أن 94% من الأشخاص المصابين بالفيروس تم تشخيصهم، و95% من المصابين المعروفين يتلقون العلاج، و98% ممن يتلقون العلاج وصلت لديهم مستويات الفيروس إلى حد غير قابل للكشف، ما يجعل احتمال انتقاله شبه معدوم. وتتوقع تحليلات معهد كيربي في جامعة نيو ساوث ويلز أن تتمكن أستراليا من تحقيق الأهداف الأولية لبرنامج الأمم المتحدة، والتي تقوم على تشخيص 95% من المصابين وعلاج 95% منهم والوصول إلى كبح الفيروس لدى 95% من الذين يتلقون العلاج. وأظهرت البيانات إن معدل إشعارات الإصابة بفيروس HIV لكل 100,000 شخص انخفض من نحو 4 حالات عام 2016 إلى أقل من 3 حالات عام 2025. ورغم ذلك ظل معدل التشخيص بين الذكور أعلى ب7 مرات مقارنة بالإناث. وفي عام 2025 ارتبطت 64% من الحالات بالعلاقات الجنسية بين الرجال، و26% بالعلاقات الجنسية بين الجنسين، و3% باستخدام المخدرات عبر الحقن. كما بقيت معدلات الإصابة منخفضة بين العاملين في الجنس والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن بالإبر. كامبرا. في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأسترالية، أعلن حزب أمة واحدة ون نيشن بزعامة بولين هانسن عن رؤية جديدة ومثيرة للجدل تقضي بفرض حظر شامل ومباشر على استقبال المهاجرين والقادمين من 26 دولة تصنفها أستراليا كمناطق خطر شديدة من بينها 10 دول عربية. وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية الحزب لإعادة هيكلة نظام الهجرة، حيث تسعى بولين هانسون إلى ربط قرارات منح التأشيرات بالتصنيفات الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وترى القيادة الحزبية إنه ليس من المنطقي استمرار فتح أبواب الهجرة والزيارة من دول تحذر الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إليها بقرار عدم السفر Do not travel، نظرا للمخاطر الأمنية والصراعات المسلحة وتفشي الأيديولوجيات المتطرفة. ووفقا للتحذيرات الصادرة عن الخارجية الأسترالية والتي استند إليها المقترح، تتوزع القائمة على النحو التالي: الدول العربية وهي 10 دول، العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية واليمن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الصومال والبحرين والكويت، والدول الإفريقية وهي 7 دول: جنوب السودان ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. أما الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية فهي 9 دول: أفغانستان وكوريا الشمالية وميانمار وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا وهايتي، بالإضافة إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أن المقترح يتجه لاستثناء 3 دول من التجميد المباشر لاعتبارات صراعات إقليمية وخارجية أو توازنات جيوسياسية، وهي أوكرانيا والكويت والبحرين. ولا تقف خطة الحزب عند حدود تقييد دخول مواطني هذه الدول، بل تمتد لتشمل إلزام الطلاب الأجانب بالعودة إلى بلدانهم فور الانتهاء من دراستهم، ومنع تحويل التأشيرات المؤقتة من داخل البلاد، بالإضافة إلى تجميد صافي الهجرة السنوية ليكون سلبا في السنوات 3 الأولى، ثم تثبيته عند سقف 130,000 شخص سنويا لرفع العبء عن قطاعي السكن والخدمات العامة. وقد قوبل هذا الإعلان ببدء مواجهات وسجالات حادة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية، حيث اعتبر ممثلو الأحزاب الرئيسية إن إقحام الاعتبارات السياسية والأمنية الخارجية في لوائح الهجرة وبشكل جماعي يضر بمسار العلاقات الدبلوماسية ويعقد آليات التوظيف للعمالات الماهرة، في حين تؤكد بولين هانسون تمسكها بموقفها الداعي لأولوية الأمن القومي ومصالح المواطنين المحليين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا في تدبر كتابه الكريم بابا لكل خيرات الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وإننا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن سببا لرفعتنا في الدنيا وسببا لرفعتنا في الآخرة. نحن على مائدة سورة يوسف، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار القرآني التدبري في هذه السورة الكريمة. كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا مشهد طلب الملك إتيان يوسف من السجن، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم، مكن الله تعالى ليوسف ودبر له تدبيرا خفيا غاب هذا التدبير عن أعين البشر حتى عن عين يوسف نفسه، لكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. قبل أن نبدأ بتناول هذه الآيات فلنقرأ من هذه الآية حتى نربط الآيات بعضها ببعض. نستمع إلى أخي محمد بعد الترحيب ب يعني عبد الله حفظه الله ومحمد حفظه الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا كذلك. نبدأ بتلاوة هذه الآيات وبعد ذلك نتكلم بما يسره الله. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. سنعود إلى استماع مقطع آخر إن شاء الله، لكن أحببنا أن نقف وقفة مع هذه الآيات العطرة الكريمة وهذا التعقيب الرباني العظيم على هذه القصة. انظروا، بعد أن يسر الله تعالى ليوسف أن يؤول رؤيا الملك وأنهم لم يستطيعوا أن يؤولوها، فذهب هذا الرجل الساقي واستذكر يوسف وذهب إليه ونقل يوسف على لسانه هذه الرؤيا إلى القوم، قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه عظم في نفسه، ولذلك سلم إليه يعني كما يقولون سلم إليه كل القصة وقال له إنك اليوم لدينا مكين
0: أمين.
1: أنت متمكن، لك أن تأمر بما تشاء وتنهى عما تشاء، وأنت أمين، فلا يخونك أحد ولا يراقبك أحد ولا يعقب أحد على كلامك.
0: حصانة.
1: نعم، أعطاه حصانة، أحسنتم. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قدم مؤهلاته العلمية والدينية، خلينا نقول حفيظ عليم، أنا مؤتمن على ذلك وعليم بهذا المنصب الذي سأشغله. الآن تكلمنا عن كل ذلك، فلنقف وقفة مع قوله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. وكذلك، ذلك اسم إشارة يعود على ما مضى من تدبير الله تعالى ليوسف، والكاف كاف التشبيه، يعني وعلى هذه الهيئة العظيمة الكبيرة الخفية مكننا ليوسف، بحيث يدرك المرء بعد انجلاء هذه الأحداث حكمة الله تعالى منها وتدبيره الخفية فيها. ويمكن احنا وقفنا مع هذا المعنى أكثر من مرة في السورة، لأن هذه السورة كثيرة هذه المعاني فيها. نحن نرى كيف أن إخوة يوسف تآمروا عليه، ألقوه في غيابة الجب، جاءت سيارة فأخذته فباعته في مصر، في مصر بعد أن شب وبلغ أشد

0: أو تعرض للمراودة دخل السجن من بعد ذلك، جمع الله تعالى عليه هذين الفتيين إلى آخره، حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد اللي هو ذروة ما يمكن أن يصله رجل كيوسف أو لا يصله رجل كيوسف في مصر. وصل إلى رتبة مكين أمين على هذه الهيئة العجيبة الغريبة من التدبير الرباني. مكننا ليوسف في الأرض، المقصود بالأرض بطبيعة الحال مصر، أو يمكن أن تقول مصر وما حولها باعتبارها مركزا، يتبوأ منها حيث يشاء. والتبوأ في المكان تمكن منه. يوسف عليه السلام كان متمكنا في مصر، كان نافذا فيها، كان يأمر وينهى، وكان يوجه، وكان يخطط، وكان يراقب. هذا هو التبوأ. انظروا إلى التعقيب الرباني كذلك: نصيب برحمتنا من نشاء. نعم، إن من رحمة الله تعالى أن يقيم عباده الصالحين في هذه الأماكن التي يمكن فيها أن يديروا أمر الناس.
1: رحمة للناس
0: ورحمة
1: ليوسف عليه
0: السلام. ليوسف عليه السلام، أحسنت. هذه الرحمة ليست مقصورة على ذات الشخص، ليست مقصورة على يوسف عليه السلام، وإنما هي رحمة منصبة على يوسف يرحم بها العباد جميعا، لأن من تولى أمر المسلمين من الصالحين هذا رحمة له ورحمة بالصالحين، وهذا أجر عظيم له، وكذلك خير عميم على المسلمين، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، ويوسف عليه السلام قد أخذها.
1: أنبياء الله عامة.
0: نعم، أحسنتم أحسنتم. وكذلك إحنا بنقول دائما لابد أن يولى أمر المسلمين لخيرهم، وقد وضع يوسف أسسا لهذا الاختيار: إني حفيظ عليم. يعني أي مسؤول أراد أن يعين أحدا في مكان ما فليراعي هاتين الصفتين أو هاتين القضيتين: الحفظ والعلم.
1: الحفظ اللي هي الأمانة،
0: الحفظ بمعنى الأمانة وبمعنى المهارة كذلك يعني، لكن الذي يبدو لي أنها بمعنى الأمانة وهذا متصل بالدين، والعلم بمعنى المهارة والخبرة وما أشبه ذلك، والله
1: والقدرة على القيام بهذه المسؤولية، لأنه يمكن يكون عنده خبرة لكن في مجال آخر.
0: أحسنت.
1: القصة يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: أحسنت. بل من علامات الساعة أن يوضع الرجل المناسب في المكان
1: غير
0: المناسب. هذا أن يوكل الأمر إلى غير أهله بالتعبير النبوي كما في الحديث،
1: صلى الله عليه.
0: فهذه أمانة وهذه إرشادات، سبحان الله. نحن نقرأ قصة قرآنية لكننا نرى الفوائد حتى السياسية في إدارة المجتمع تتدفق منها بغزارة،
1: لأننا نقرأ في أحسن القصص.
0: نعم.
1: في أحسن القصص.
0: أحسن الله إليكم. قال: نصيب برحمتنا من نشاء. هذا فضل الله تعالى يمن به على من يشاء ويصيب به من يشاء. ولا نضيع أجر المحسنين. طبعا هذا فيه تقعيد عام أن هذه الحالة ليست خاصة بيوسف، وإنما هي لكل من كان كيوسف عليه السلام في الإحسان. فالمحسنون هذا صنيع الله تعالى بهم، أنه لا يضيع أجر هؤلاء المحسنين
1: في الدنيا.
2: يا سلام.
0: نعم، في الدنيا وفي الآخرة كذلك، لكن الآخرة
1: لها وضع آخر في الآية التي
0: ولا أجر الآخرة. نعم، أحسنت. الذي يدل على أن المقصود بقوله ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا أنه عطف عليه قوله ولا أجر الآخرة خير.
2: يعني سيدنا يوسف سبحان الله المحسن هذا كان دائما يتبرأ من نفسه إلى الله.
0: نعم.
2: فيولي أمره إلى الله ويوكل أمره إلى الله. فلما تولى الله أمر سيدنا يوسف أحوج القافلة في الصحراء للماء فجاءت لتخرج سيدنا يوسف، بعدين أحوج عزيز مصر لأنه يكون عنده ولد فراح واشترى، ثم أحوج الملك لتفسير الرؤية فراح وأخرج سيدنا يوسف من السجن، ثم أحوج مصر
0: يا سلام
2: كاملة إلى شخص بيحتاج أنه يعني يدير موضوع الطعام فجعله الله عزيز مصر.
0: أحسنت. يا سلام، كلام في غاية الروعة. انظروا كيف أن الله تعالى لما أراد إيصال يوسف والتدبير له بتدبير معين

0: أحوج الناس جميعا ليوسف عليه السلام. وهذا وصف من الله ليوسف، هذا وصف من الله ليوسف عليه السلام. أرأيتم إنه الفتيان قالوا ليوسف إن نراك من المحسنين، والنسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، والله تعالى يقول نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وبعد شوي إخوته كذلك سيشهدون له بالإحسان. هذا رجل أينما وضع تفجر الإحسان منه تفجرا، لم يكن شيئا خافيا، يلحظ أي متعامل معه أو قريب منه أنه عنده قدر من التميز عال جدا. يعني شخصية يوسف شخصية متكاملة بالمنظور البشري، يعني أينما وضعته وجدته شخصية كاملة، وهو في محل القدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن مؤمنون متقون مهما فتح الله تعالى عليهم من النعم في الدنيا، إلا أن ما ينتظرهم في الآخرة خير وأبقى. هناك قضية تتعلق، يمكن لأجل هذه القضية احنا أعدنا الكلام في معظم المشهد اللي بدأنا به من بداية الحلقة أو من بداية المجلس، ميزان الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يرى الدنيا كل شيء، يعني وقد حكى الله تعالى عن هذا الصنف، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف الثاني من الناس المذكورين في آيات البقرة هذه التي تلوناها هو الصنف المفلح، الذي رأى الدنيا ورأى الآخرة بمقياسهما الحقيقي. كثير من الناس لا يرى الدنيا والآخرة بالمقياس الحقيقي، بل بعضهم أنت تراه إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة من نعم الدنيا حمد الله واستبشر وتهلل وجهه وكبر وسجد سجود شكر، وهذا حسن جدا، هذا حسن جدا،
1: شكر النعمة،
0: شكر النعمة. لكن بعضهم يسيء من حيث يريد الإحسان. كيف؟ تراه إذا أنعم عليه بنعمة من نعم الدنيا فعل ما ذكرته، وإذا أنعم عليه بنعمة من نعم الآخرة ولا كأنه أنعم عليه بشيء، لا يشعر بها. من أنعم الله تعالى عليه بالقرآن فقد أنعم عليه بنعمة لم ينعم بها على أحد من أهل الدنيا. من فتح الله تعالى له سبيلا إلى طاعته فقد أنعم عليه بنعمة لم ينعم بمثلها على أحد من أهل الدنيا. غريب أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة من نعم الدنيا، كمثلا أنه جاءت وظيفة كبيرة، أو أنه يعني ربح في تجارة ربحا عظيما، تراه يشعر بالنعمة شعورا عاليا، وهذا حسن. لكن ينبغي أنك إن شعرت بنعم الدنيا بهذا الوزن أن تشعر بأضعافه فيما يتعلق بنعم الآخرة. وعلى هذا كلام بعض السلف، من أوتي القرآن فرأى غيره أوتي خيرا منه فقد ظلم. تخيلوا يا جماعة، إحنا دائما بحاجة إلى وضع هذه الآية ومثيلاتها أمام أعيننا في حركتنا على هذه الأرض. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ينعم الله تعالى بجزيل النعم على عباده، نحن نتقلب في نعم الله. أرأيتم ما نحن فيه من الضنك؟ نحن في وضع صعب بالعموم، صعب من حيث الوباء، صعب من حيث الاقتصاد، صعب إلى آخره، حتى الحالة السياسية متعبة ومؤرقة إلى آخره. لكن مع ذلك إذا أراد أحدنا أن يعد النعم عليه ما استطاع أن يعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كأنني أجد كلاما عندكم. عبد الله ما رأيك؟
2: يعني بشعر أنه هاي الآية آية تسويقية تحفيزية. يعني إذا المحسنين في الدنيا جعلنا ملك أو جعلنا عزيز مصر سيدنا يوسف، فأجر الآخرة للذين آمنوا، وعرفنا في حديث سيدنا محمد ممكن لو هيك فهمناها أنه الإيمان أقل لسه مرتبة من الإحسان،

0: انظر إلى قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من توفرت فيه هذه الشروط أو توفر فيه هذان الشرطان الإيمان والتقوى كان وليا من أولياء الله
1: في درجة الإحسان،
0: وكان محسنا إن بلغ من الإيمان والتقوى أعلاها. صحيح؟
1: يعني اجتماع لكن ممكن الإيمان طبعاً والتقوى. أيوة. مش زي لما نحكي الإيمان لحاله.
0: طبعا التقوى
1: يعني يمكن لما حكى أخوي عبد الله عن الإيمان كأنه ينظر إلى الإيمان لوحده، أما إذا جمعت اللفظتين معه.
0: وهذه لفتة ذكية كذلك، إلا أنني لا أرى هنا في هذا الموضع التفريق بين الإيمان والإحسان. أنتم تعلمون أن الإحسان هو بلوغ الغاية في الإيمان والتقوى، والإنسان قد يبلغ الغاية في الإيمان والتقوى وقد لا يبلغه، قد لا يبلغ الغاية. ولايته لله تعالى بمقدار بلوغه من الإيمان والتقوى، وكل مؤمن تقي ولي من أولياء الله، كل مؤمن تقي ولي من أولياء الله، لكن بمقدار إيمانه وتقواه تكون ولايته لله، والناس ليسوا على درجة واحدة. فمن بلغ الغاية من الإيمان والتقوى بلغ الغاية من الولاية، من لم يبلغ ذلك نقص من ولايته بمقدار نقصه من الإيمان والتقوى. أنا أرى أنه هون المراد التقليل من قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. يعني إذا كان كل هذا قد أصاب يوسف عليه السلام، ولا يتأتى هذا لكل أحد، أنتم كل الناس وكل المؤمنين يصيرون ملوكا؟ لا، ليس الكلام كذلك، بل كثير من المؤمنين يؤذى ويضطهد ويسجن ويضيق عليه في رزقه إلى آخره. هذه ضريبة العمل مع الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد يفتن المؤمن، بل قطعا سيفتن المؤمن. ويوسف عليه السلام قبل أن يصل إلى ما وصل إليه كم فتنة ركب. يعني الناس دائما تشعرها هي صار وإحنا ما صرناش، مش هيك القصة؟ القصة لا ينبغي أن تدار بهذه الطريقة. وبالمناسبة لابد من التنبه إلى أن الدنيا يا جماعة، حتى إحنا ما نخطئ في الفهم، الدنيا ليست محلا لتصفية الناس حسابهم مع الله. الله تعالى جعل الآخرة لأجل ذلك، لكن الدنيا قد يعاقب الله تعالى فيها وقد يثيب، وقد أثاب يوسف عليه السلام على صبره ويثيب كثيرا من الناس على صبرهم. تجد أحد الناس مثلا قدم من التضحية لله وأوذي في سبيل الله، ويعني ضيق عليه في سبيل الله، ودفع ضريبة العمل مع الله، ثم أخلفه الله تعالى خيرا كثيرا، فصار مثلا من المسؤولين أو صار من التجار الكبار أو صار من أعيان الناس أو ما أشبه هذا. هذا نوعا من العاقبة الحسنة، لكن مع كل ذلك انظر إلى ما أصاب يوسف، صار عزيز مصر، وما أدرك ما مصر وكيف سيكون عزيزها، لكن مع ذلك كل ذلك قليل بالنسبة إلى ما ينتظر يوسف وأمثال يوسف عليه السلام عند الله تعالى في الآخرة. وهذا معنى قول الله: ولا أجر الآخرة خير. انظروا إلى ما وصل إليه يوسف: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا الآن أرى أن نبدأ بالمقطع الآخر، وأرى أن نترك لمحمد أن يتم قراءة هذا المقطع علينا، ولنستمع إلى ذلك خاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن، جزاكم الله خيرا. لم ينتهي المشهد بطبيعة الحال، لكن يعني تلون ما يمكن أن ننتهي من تدبره في هذا المجلس. انظروا أيها الإخوة الكرام، إحنا انتقلنا نقلة أخرى، الآن مشهد آخر تماما. يوسف هو سيد مصر، كل هذا مطوي الذكر، خلاص إنك اليوم لدينا مكين أمين. انتهى مشهد حواره مع الملك والتعقيب الرباني على ذلك، وانفتح هذا المشهد ونحن نرى يوسف على عرش السيادة في مصر. يوسف الآن عزيز مصر، وطبيعي إنه كذلك مرت السبع الأولى، مش هيك؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم، ما الذي أتى بهؤلاء؟
2: الجوع،
1: الجوع،
2: القحط الذي حل بهم.
1: أحسنت، يعني إحنا بنتكلم الآن بعد سنوات. السبع الأولى سبع سمينة، السبع الأولى سبع خصبة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن السبع الثانية سبع عجاف. نحن الآن بدأنا في السبع العجاف، واضح أن هذه قد تكون السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في السبع العجاف، يعني ما بين مشهد حوار يوسف مع الملك وما بين هذا المشهد 100% فوق السبع سنوات، 100%، يعني قد يكون في المتوسط بحدود 10 سنوات حتى جاع الناس وانتهى الطعام الذي بين أيديهم وصاروا يبحثون في من حولهم عن الطعام، لكنهم لم يجدوا فصاروا يأوون إلى مصر، خصوصا أن إخوة يوسف ليسوا في مصر كذلك، إخوة يوسف الظاهر أنهم في فلسطين، وأنهم لما شعروا بالجوع صاروا يأوون من فلسطين ومن البلاد المجاورة لمصر إليها حتى يمتاروا، حتى يأخذوا المير، نعم المير الطعام. وجاء إخوة يوسف الآن هذا المشهد الذي نراه أمامنا، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم لم يعرفوا يوسف ولم يخطر على بالهم أبدا أن يكون هذا هو يوسف.
3: يا سلام، وعد الله، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم
1: لا يشعرون. نعم، طيب لماذا عرفهم وهم لم يعرفوه؟
3: فرق السن وفرق الأشكال.
1: طبيعي، نعم طبيعي، دائما إذا كان هناك ولد صغير فكبر وكبرت أنت يمكن يتغير عليك شوية شيب بعد سنوات، لكن هو بالنسبة إليه يتغير شكله تماما، فبيصير يصعب على الإنسان أنه يعلم أنه هذا الولد هو، أن هذا الرجل هو ذلك الصبي الذي رأاه قبل 10 أو 15 من السنوات.
2: دكتور، هل من المتوقع أنه يكون يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر هو الذي يستقبل الناس حتى يعطيهم الميرة؟
1: والله هذه نقطة أخرى، أنا أظن أنه هذا من معالم إدارة يوسف عليه السلام. يوسف لا يكتفي بأنه يجلس في المكتب
3: والتوجيهات.
1: أنا في يوم من الأيام أنا كتبت في رسالة الماجستير عن حكم يوسف عليه السلام، طريقته في الحكم، كيف كان يدير الأمور، فرأيت أنه عناصر الإدارة وثيرة عند يوسف عليه السلام. من عناصر الإدارة هذه التخطيط، زي ما شفنا في تعبيره للرؤية، خطة 25 مقسمة إلى 3 خطط مرحلية جزئية، في مراقبة، في مباشرة للأمور. طبعا ليس من الصحيح دائما أنه كل مدير يباشر كل شيء بنفسه، لكن المرحلة حرجة، أي نوع من التسيب في هذه المرحلة قد يؤدي إلى نفاد المخزون،
3: يؤدي إلى مجاعة،
1: ويؤدي بالتالي إلى مجاعة وموت الناس وهلاكهم جوعا.
2: مصر كبيرة، يعني لابد أن يكون وضع مراكز للعمل،
1: لا شك، لكن الذي يظهر أنه باشر كثيرا من هذه الأعمال بنفسه، الذي يظهر، والذي يظهر أنهم دخلوا عليه من غير ترتيب من يوسف، يعني هذه الخطوة لم تكن بترتيب من يوسف،
2: مش أنه مثلا حط عند أبواب المدينة
1: مراقبين
2: مثلا من الحرس من يأتي مثلا من أرض فلسطين أجعلهم يدخلوا علي أو كذا.
1: الظاهر ليس كذلك، الظاهر أنه عليه السلام كان يباشر هذه الأعمال بنفسه، ويتجنب أن يكل مثل هذه الأعمال الحساسة في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها مصر، يتجنب أن يكل مثل هذه الأعمال إلى الناس، خصوصا أنه إحنا ما بنتكلم عن واحد، هذه عائلة كبيرة،
3: 10 أفراد على الأقل،
1: 10 أفراد، وبالتالي الذي سيعطى لهم كمية كبيرة، فبالتالي باشرها. طبعا هؤلاء الفتية صار لهم سنوات طويلة مش شايفين يوسف،
2: على الأقل 30 سنة.
1: يعني إحنا خرج صبيا مكث سنوات في بيت العزيز حتى بلغ أشده، من بيت العزيز راح على السجن فمكث 7 سنوات، من السجن طلع للملك وحاوره، وصار لنا على الأقل 7-8-10 سنين كذلك بعد الخروج من السجن. فإحنا بنتكلم فعلا عن وقت طويل، 10 سنوات، يعني قد تكون 30، قد تكون أكثر شوي، قد تكون أقل شوي، لكنهم تركوه ولدا صغيرا، وهم الآن أمام رجل مكتمل الرجولة وعزيز كذلك، عزيز مصر هو سيدها.
2: يعني حتى ربما لو كانوا يعرفون شكله، يمكن من الملابس اللي لابسها وهو عزيز مصر ما يعرفه،
1: مش الملابس بس
3: ويستبعد والهيبة. المكان والهيبة والمكانة،
1: احنا في بئر رجعنا لقينا عزيز مصر. هذا تدبير الله سبحان الله. لو بقي يوسف في بيت أبيه لا راح ولا جاء، لكن في كثير من الأحيان يدبر الله تعالى لنا بعض الأمور التي قد يظن الظان بادي الرأي أن فيها شيئا من الشر، لكنها تخبئ في جوفها مخزونا عظيما من الخير. كم هي الخبرات التي اكتسبها يوسف في هذا السفر القاسي أو في هذه الغربة القاسية عن بيت أبيه، وفي الآخر أنقذ يوسف مصر كلها بما بوأه الله تعالى من الأرض، بما هيئه له من الخبرات،
2: أرض مصر كلها بل بما حولها وما حولها من الأرض.
1: صحيح، والذي يدل على ذلك أن هؤلاء لم يأتوه من مصر وإنما أتوه من خارجها، من خارجها. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لأن العادة هكذا. ولما جهزهم بجهازهم، انظروا الآن الذكاء يقطر من يوسف عليه السلام ويسيل سيلا، كتم في نفسه، كان يمكن أن يكون منه ردة فعل مباشرة. وفي بعض الأحيان نحن لا نسيطر على مشاعرنا، موقف مثل هذا يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن يوسف سيقوم بأي حركة الآن يمكن أن تقوم، إما أن تكون انتقامية، لكن يقول أحدهم لا نفس يوسف ليست من أصناف هذه النفوس التي تنتقم يعني وتحقد وكذا،
2: أو ربما قائل يقول تكون ردة فعل شكرية أنه لولا أنت زتتونا في البير كان أنا هسه مش عزيز مصر.
1: قد يكون بفعل قلبه الطيب ونفسه السامية شيء من الحنان المباشر أنه أهلا وسهلا، أو شيء تظهر عليه المفاجأة، على الأقل تظهر عليه المفاجأة، لكن لا يبدو أن شيئا من ذلك حصل من يوسف. تعامل مع الأمر بهدوء تام وتعامل معهم كما يتعامل مع غيرهم.
3: يعني الطبيعي لو بده مثلا هو في الآيات القادمة راح يبلش يمكر لهم، بس لو الطبيعي لو أنا بدي أمكر لناس بتخبى وما بخليهم يشوفوني وبطلع لهم حدا وبخليهم مش يعرفوا مين أنا، بس لا هو باشرهم وجهزهم بجهاز وصار يحكي معهم
1: بشكل طبيعي تماما.
3: السلام.
1: ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. أنا أظن أنه ينبغي لنا أن نخرج في فاصل، يعني هذه الآية ينبغي أن نقف معها، لكن فلنخرج إلى فاصل ولنعاود الوقوف الممتع مع هذه الآية الكريمة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولما جهزهم، يعني يوسف جهز إخوته بجهازهم، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. أولا، ما معنى الجهاز هنا؟
1: يعني أعطاهم بضاعتهم الجايين يأخذوا.
0: نعم، يعني المقدار المعين لكل فرد من الطعام. إحنا اليوم بيعملوا كوبونات وما أشبه ذلك، شيء ما على هذه الطريقة، شيء ما على هذه الطريقة، يعني كم عدد أفراد الأسرة، عدد أفراد الأسرة كذا وكذا. الآن بعض الناس يقف أمام قول يوسف لإخوته: إيتوني لكم، إيتوني بأخ لكم من أبيكم. يعني كيف عرف أن لهم، طبعا هو بيعرف باعتبار أنه
2: أخوهم.
0: أخوهم، لكن كيف أخرج ذلك أمام إخوته؟ محمد، ما رأيك؟
2: ربما أنه سأل.
0: نعم،
2: هل أنتم العشرة إخوة؟
0: بالضبط،
2: هل لكم من تعيلون مثلا؟
0: أي أحسن، طبيعي جدا، لأنهم يمتارون، وواضح أن لكل فرد ميرة خاصة على حسب عدد أفراد الأسرة، وبالتالي طبيعي جدا أنه يصير في كلام أخذ ورد: أنتم من أين؟ نحن من كذا وكذا، أنتم إخوة ما شاء الله، هل لكم إخوة آخرون؟
2: وهذا من الحفظ والعلم الذي تكلم فيه يوسف عليه السلام للملك.
0: نعم، رجل صاحب مهارة وصاحب دقة وصاحب، يعني نحن نظن أنه دون الدواوين وأنه يعطي الناس وفقا لترتيب معين. فإذا طبيعي مدام هو يوزع عليهم الميرة أنه يأخذ ويعطي معهم فيما يتعلق بذلك. إذن ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. طبعا هذا الجزء من الآية يشعر بأنه هم من أم، ويوسف وأخوه من أم أخرى، إخوة لأب، إخوة لأب، إذن الأم مختلفة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ طيب لماذا طلب مجيء ذلك الأخ؟ لعله طلبه بدعوى أنه يريد أن يتوثق من وجود أخ آخر، لعله يعني تذرع بأي ذريعة أخرى. المهم
1: أو يعني ممكن أنه يبين لهم أنه يعني شو أنا يعني شو شايفين مني حتى ما تجيبوا لي أخوكم الـ11.
0: نعم نعم، ألا ترون
2: ممكن حتى دكتور يكون له حصة أخرى.
0: بالضبط، الذي يظهر أنكم إن أتيتم بهذا الأخ أعطيتم حصة أخرى
1: ولا في شيء ثاني،
0: وأراد أن يطمئنهم: ألا ترون أني أوفي الكيل فأعطي كل قادم كيلا خاصا وكيلا وافيا، وأنا خير المنزلين كذلك، لا تخافوا من يعني أنا أضيفه وأضيف من يأتي من طرفكم، ألا ترون ماذا فعلت لكم. إذن هذه قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين جرى على لسانه مجرى الطمأنة لهم: أنتم ائتوني بهذا الأخ تزدادون كيلا ونحسن نزولكم، نحسن ضيافتكم.
2: هذا في قول أخوة يوسف لأبيهم في الآيات اللاحقة.
0: نعم،
2: ونزداد كيل بعير.
0: بالضبط، هذا الذي توضحه الآيات القادمة: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن هو أراد أن يضعهم ما بين الترغيب والترهيب، وهذا كذلك أسلوب في سياسة الناس، أسلوب حكيم في التعامل معهم. هو رغبهم، لكن الترغيب قد لا يكفي في بعض الأحيان، فيحتاج يوسف عليه السلام إلى أن يعني يعطيهم إشارة إلى أنكم إن لم تأتوني به فلا تعودوا مرة أخرى لأخذ الطعام، وهذا في ظل هذه الأجواء يعني أمر يقضي بالهلكة على الناس. وقد يقول قائل: طيب لماذا فعل ذلك؟ قد يقول إن عدم مجيئكم بأخيكم هذا دليل على أنه ليس لكم أخو، بالتالي كذبتم علي، فإن كذبتم علي
1: يمكن أنتوا العشر أصلا مش إخوة، فما نعم بتستاهلوا كل واحد كيل بعير،
0: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن يعني نحن الذي نعرفه أن يوسف أخرج هذا الكلام بشكل طبيعي، والقرآن والقصص القرآني لا يذكر لنا التفاصيل التي لا فائدة فيها، لأن بعض الناس يبحث عن هذه التفاصيل. هذه التفاصيل متروكة لذهنك، املأها بالطريقة الطبيعية التي تراها مناسبة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، ولا تقربوني حتى يعني حتى مصر لا تدخلوها، وجهتي لا تقربوها. هذا يريد أن يقطع أملهم من الحصول على شيء من الميرة أو الطعام إن لم يأتوه بهذا الأخ.
2: هذا الأخ هو الذي ذكر في بداية السورة، قالوا ليوسف
0: وأخوه أحب إلى أبينا مما أحسنتم.
1: في شيء فعلا يعني واضح في الإدارة تبعت سيدنا يوسف، هو بده يتأكد أو أشعرهم أنه أنا بدي أتأكد أنه أنتم كل واحد فيكم أخ للثاني، مش نفس العيلة، يعني كل واحد إله عيلته، متزوج وإله أولاده وعيلته. لأنه في حال أنه ما كانوش هم 10 عائلات على الأقل، يعني هم 10 إخوة، فعشر عائلات المفروض. لو ما كانوش 10 عائلات كانت شو الناس سوت؟ طلع هو أفراد عيلته 5 أفراد وكل واحد راح وحكى له أنه كل واحد من عيلة، وكل واحد أخذ كيل بعير، فصار في عند كل واحد فائض وصار في مجاعة في مصر.
0: هذا كلام جميل، يعني كذلك تصور للحالة التي جرى في هذا الحوار والحالة التي أعطي فيها هؤلاء الناس يعني هذه الميرة وكيف كانت توزع عليهم. طبعا يوسف وهو يتكلم بهذا الكلام وهو يرغب فيه ترغيبا شديدا ويوعد ويرهب كذلك ترهيبا شديدا، يعلم أن وراء مجيئهم بأخيهم هذا عقبة معارضة الأب، ويعلم، ولذلك ردوا عليه بقوله قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون. وانظروا إلى التعبير بالمراودة هذه المرة الثانية، لكن مش كل مراودة مثل المراودة الأخرى، ليست كل مراودة المراودة نوع من المحاولة والذهاب والمجيء والتردد، فيها تكرار. امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه استعرضت ألوان فتنها عليه مرة بعد الأخرى، وهؤلاء يعدون يوسف بأنهم سيراودون أباهم عن أخيهم، يعني سنتردد عليه المرة بعد المرة، وسنحاول عليه سنحاول التحيل عليه من كل جهة، سنأتيه من كذا، يكلمه فلان ثم يكلمه فلان، نأتيه في الليل نأتيه في النهار لعله يوافق لنا على هذا، سنراود عنه أباه. وأرادوا أن يؤكدوا ليوسف عليه السلام وإن لفاعلون،
2: تأكيد صدقهم.
0: يعني ما معنى وإن لفاعلون؟
1: يعني هو أصلا ممكن اللي كان بيحكي في لسانهم شخص واحد، بس لما يحكي إن لفاعلون يعني إحنا 10 راح نروح نراود أبونا.
0: أحسنتم. وكمان ما قال وإننا سنفعل أو وإن سنفعل، وإن لا، انظروا إلى هذه التأكيدات، فاعلون اسم فاعل مش سنفعل، صار اسم فاعل، يعني كأنهم يقولون له اعتبر الأمر قد حصل، يعني يبدو أنهم يثقون بحيلتهم على الرغم مما يعتقدونه من صعوبة أبيهم في هذه المرحلة بعد أن أخذوا يوسف قبل سنوات طويلة فأضاعوه. كيف يأمنهم أبوهم على أخيه من بعده؟ فلذلك هم يعتقدون أن هناك صعوبة لكنهم يثقون في حيلتهم، فقالوا وإن لفاعلون. هل وإن لفاعلون هذه المراودة أم وإن لفاعلون يعني سنأتيك به؟ هذا محتمل وذاك كذلك محتمل.
2: وأيضا وإن لفاعلون، لو على فرض المراودة أو أننا سنأتي بأخينا، هذا ربما من شدة الجوع، أنه لو مهما كلف الأمر إنا لفاعلون.
0: صحيح صحيح. وقد جرى في هذا الموقف، يعني هم يتكلمون مع العزيز ولذلك واضح جدا أنهم يريدون مجاملته ويريدون تأكيد أنهم يعني سيلبون طلبه وسيقومون بما أمرهم به أو ائتمنهم عليه. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام لم يكتفي بهذا الكلام، بل أضاف إلى ذلك حيلة أخرى. شوفوا الإنسان قد يصل إلى ما يريد بنوع من الحيل التي لا ضرر فيها،

0: ولا غش. خلينا نشوف هذه الحيلة. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ماذا فعل؟ وفعل حيلة بالمجمل. هذه الحيلة ستشجعهم على العودة إلى مصر مرة أخرى. ما هي هذه الحيلة؟
1: وضع لهم نقودهم في...
0: نعم، هو لا يظهر إنها نقود، الظاهر أنها نوع من البضاعة. أتوه بها ليأخذوا بضاعة أخرى التي تعينهم على الحياة. الذي يدل على ذلك قولهم بعد قليل: وجئنا ببضاعة مزجاة. إذن هم يأتون ببضاعة ويأخذون بضاعة أخرى، وهذا من عبقرية يوسف عليه السلام. فيش أخذ مجاني، هو يريد أن يشغل المجتمع، ليس هناك أخذ مجاني. أنت شو بتجيب نعطيك من الطعام. إذن كان يأخذ شيئا مقابل الطعام حتى يشغل الناس، وحتى لا يتكل الناس أنه هذه المرحلة مرحلة أكل وشرب وإحنا جالسين وحاطين مثل ما بيقولوا رجل فوق رجل.
1: لا، هم تطعمنا
0: بالضبط. لا، هم سيشتغلون شيئا ما يوافق طبيعتهم، بيئتهم، صنعتهم، ما أشبه ذلك، يأخذون مقابله هذا الطعام الذي يعتاشون عليه. الآن ما هي الحيلة؟ الذي يظهر أنه وضع البضاعة التي جاءوا فيها في
1: البضاعة التي أخذوها،
0: في البضاعة التي أخذوها وضعوها بجانبها، هذه بجانب هذه. ما المقصود؟ لماذا؟ سيتشجعون لما يشوفوا البضاعة موجودة معهم، إذن بنرجع مرة أخرى ونشتري طعاما آخر. لا شك أن الطعام الموزع لم يكن طعاما كثيرا، وإلا لهلك الناس. يعني خلينا نقول كان يوسف عليه السلام يعطي هؤلاء بمقدار ما يحتاجون، وقد يحتاجون زيادة، هناك حالة اقتصاد عالية، وبالتالي الطعام ليس كثيرا. فإذا ما رأى هؤلاء الإخوة أن الثمن الذي دفعوه ما زال موجودا، فإنهم سيتشجعون للعودة مرة أخرى. إذن ورغبهم ورهبهم وقام بحيلة أخرى من شأنها أن تدفعهم إلى العودة مرة أخرى، لأنه لو أخذوا الطعام الذي يكفيهم شو بيعملوا؟ خلص
1: مش راح يرجع
0: للسنة الجاي، الله بيفرجها. لكن واضح أنهم أخذوا طعاما ليس بطعام كثير، ورجعت الأثمان التي دفعوها معهم. فلما انضاف إلى ذلك الترغيب والترهيب الذي قام به، آتت حيلة يوسف أكلها. ولذلك قال: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني لم يعطونا كيلا للكل، وقد منع عنا كثير منه، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. شو رأيك يا شيخ عبد الله؟
2: يعني هو يعني شوف التجارة والعقل التجاري، لما رغبهم ورهبهم كان ممكن يخسر زبونه، بس شو سوى؟ اشترى زبونه بأنه رجع له مصاريه. في بعض التجار بيقول لك أنا في هاي البيع أنا بشتري زبون، أنا مش هدفي إني أربح، أنا هدفي أشتري زبون. فهو ثبت لزبون، مع إنه ما هو كلمة الترهيبية هاي كان بإمكانهم يروحوا يدوروا على إشي غير مصر،
1: بس ولن يجدوا،
2: ولن يجدوا طبعا، بس هو ثبتهم ورغبهم في إنهم يرجعوا له بإنه حط بضاعته، بإنه رجع أموالهم اللي جايين هم يدفعوا.
0: نعم.
2: اللي هي البضاعة تبعتهم.
0: نعم.
1: طب دكتور، هل من ممكن إنه ترجيع البضاعة حتى يرجعوا للاستفسار إنه ليش رجعت بضاعتنا معنا؟
0: والله لا يظهر هذا، لا يظهر هذا. قالوا: ولما فتحوا متاعهم في الآيات القادمة وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. خلينا نكمل إن شاء الله، يعني حصرنا الوقت والأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل، نستكمل إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أيها الإخوة، هذه تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل من الآية الأولى إلى الآية 67 من سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. استمعنا خاشعين لتلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل من الآية الأولى إلى الآية 67 من سورة القصص.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، يا رب العالمين، يا رب. أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: كثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيت أحد 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة. قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة. رواه أحمد. وعن مجاهد رحمه الله قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقال: إنها قامت الليل وتصوم النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه النسائي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الرياض. أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان: هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة جماعة الحوثي الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 من يوليو تموز 2017. اليمن. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. فقد أعلنت القوات الحكومية الشرعية إن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع للحوثيين في منطقتي المخا وذوباب، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري بسبب تصاعد الأعمال القتالية. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية استهداف عتاد الميليشيا الحوثية وعناصرها في منطقتي ذوباب والخوخة، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما لا يقل

0: 18,000 أسرة نزحوا في اليمن. وقال رئيس الوزراء اليمني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر إنه التقى مؤخرا قيادات مدنية وعسكرية رفيعة في السعودية. نيويورك، ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تطورات باب المندب والبحر الأحمر وسط مخاوف بشأن حرية الملاحة وخطوط التجارة والطاقة بالتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز. وتبحث هذه النافذة دلالات الجلسة والخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن في ظل تباين مواقف أعضائه، وما إذا كان يمكن التوصل إلى موقف مشترك بشأن حماية الملاحة وخفض التصعيد. كما تستعرض الموقف الأمريكي من التطورات في اليمن، إذ يرى المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية نبيل خوري أن واشنطن لا ترغب حاليا في فتح جبهة عسكرية جديدة، فيما يناقش ما إذا كان التصعيد في باب المندب يمكن أن يشكل ورقة ضغط إضافية تدفع باتجاه العودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. عدن، قال رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن التصعيد الحوثي لم يعد شأنا عسكريا داخليا، بل تحول إلى تهديد للأمن الوطني والإقليمي والمصالح الدولية، في حين وصف محافظ الحديدة الحسن طاهر ما جرى في الساحل الغربي بأنه مؤامرة كبيرة. ورأى رئيس الوزراء اليمني أن الدعم الإيراني أسهم في تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية إلى جانب التصعيد في الساحل الغربي تمثل جزءا من مشروع يتجاوز استهداف الداخل اليمني إلى تهديد دول الجوار والمصالح الإقليمية والدولية حسب تعبيره. قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاد نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة. وقالت المصادر إن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا لقائد اللواء السابق الشهيد محمد شبانة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عبيد استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وفي المقابل أعلنت إسرائيل اغتيال قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حماس. وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس إن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. مقديشو، تدخل الصومال مرحلة جديدة من الصراع مع حركة الشباب المجاهدين في وقت تستعد فيه بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي للانسحاب بعد نحو عقدين من التدخلات العسكرية الدولية التي أنفقت عليها الولايات المتحدة مليارات الدولارات. وبينما نجحت القوات الإفريقية في طرد الحركة من مدن رئيسية، بقيت الحركة متماسكة في الأرياف وأعادت خلال السنوات الأخيرة استعادة مساحات واسعة وفق تقرير في مجلة فورين بوليسي. وجاء في ذلك التقرير الذي يحمل توقيع محمد جابوبي من مقديشو أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في الصومال اعتبارا من نهاية ديسمبر كانون الأول يمثل نهاية الدعم الأمريكي للمهمة. وينقل التقرير عن المحلل السياسي والدبلوماسي الصومالي السابق أبو بكر أرمان قوله إن المجتمع الدولي لم يطور استراتيجية لهزيمة حركة الشباب. ومنذ نشر أولى قوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو عام 2007 تمكنت البعثات المتعاقبة من إبعاد الحركة عن مقديشو ومدن أخرى في جنوب ووسط البلاد، لكن الحركة بقيت تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتحولت إلى ما يشبه دولة موازية لها محاكم ونظام ضرائب وخدمات. وقدمت الولايات المتحدة منذ عام 2007 نحو 3,600,000,000 دولار لدعم بعثات الاتحاد الإفريقي، بينها قرابة 2,000,000,000 دولار عبر مكاتب الدعم الأممية ونحو 1,600,000,000 دولار كمساعدات ثنائية للدول الإفريقية التي ترسل قوات إلى الصومال. واشنطن. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار في صفقة مزمعة تشمل 40,000 قنبلة زنت الواحدة منها 2,000 رطل أي نحو 907 كيلوغرامات، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين. وتتضمن الصفقة وفقا لمسؤول أمريكي مطلع 20,000 قنبلة من طراز MK-84 التي تعرف بالمطرقة، و20,000 قنبلة من طراز BLU-117، و20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. وستكون الصفقة إذا أقرت أكبر من عمليات نقل سابقة لقنابل زنت 2,000 رطل إلى إسرائيل خلال إدارتي جو بايدن وترامب، كما ستتجاوز صفقة أسلحة أثارت الجدل بقيمة 2.4 مليار دولار أقرت عام 2025 وتجاوزت إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس. وتعتبر قنبلة MK-84 من أكثر الذخائر التقليدية تدميرا في الترسانة العسكرية الغربية، إذ يمكن لانفجارها قذف شظايا معدنية لمسافات تصل إلى 1,000 الأقدام فضلا عن قدرتها على اختراق الخرسانة والمعادن السميكة وإحداث حفر كبيرة. دمشق. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية السورية إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين سوريا والإمارات المتحدة وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية. وأضافت الوزارة في بيان أن الشيباني أعرب عن تقدير سوريا للخطوات الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين لاستكمال الخطوات التنفيذية والفنية اللازمة بما يضمن انعكاس هذه الخطوة السياسية بصورة عملية وملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وبحسب الوزارة بحث الجانبان أيضا التطورات التي تمر بها المنطقة وأهمية الدور الذي تطلع به سوريا في دعم الاستقرار الإقليمي في المسارين السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الأهمية المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. بغداد. يقف العراق أمام لحظة فارقة مع تقاطع مهلتين نهائيتين بحلول 30 سبتمبر/أيلول الجاري، تتمثل الأولى في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف والقوات الأمريكية الممتد لأكثر من عقدين، والثانية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وفي وقت ينفذ فيه الجيش الأمريكي إجراءات انسحابه من القواعد والمواقع المتبقية وضعت حكومة علي الزيدي موعدا نهائيا للفصائل لتسليم ترساناتها العسكرية، غير أن غالبية تلك الجماعات أبدت رفضها الصريح لتسليم السلاح أو وافقت على صيغ صورية تتصل بتنظيمية فقط، مما يضع البلاد أمام اختبار الاستحقاقات فيما يوصف باليوم التالي. وتأتي عملية إنهاء مهمة التحالف الدولي التي انطلقت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة بعد تراجع خطره ليقتصر على خلايا نائمة متناثرة وفقا للروايات الأمريكية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري أمريكي أن الانسحاب سيكتمل بحلول 30 من سبتمبر أيلول، إذ سيعاد نشر معظم مئات الجنود المتبقين في شمال العراق وفي الأردن ودول أخرى في المنطقة، مع سحب المعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي، موضحا أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها العملية مع انحسار تهديد تنظيم الدولة. كوالالمبور. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم إسرائيل وفضائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. وجاء منشوره تعليقا على تقرير لوكالة بلومبرج أرفقه عبر حسابه، كشف أن السلطات الماليزية ضبطت شحنات إضافية متجهة إلى إسرائيل في أحد أكبر موانئ البلاد في مستوى تدقيق جديد وفقا للوكالة. وبحسب بلومبرج التي نقلت عن أشخاص مطلعين لم تسمهم، احتجزت السلطات في ميناء تانجونغ بليباس 3 حاويات متجهة إلى ميناء أسدود جنوب تل أبيب منتصف أغسطس آب الماضي، ولم يفرج عنها حتى الآن ريثما تحقق السلطات في محتوياتها. ويقع هذا الميناء قرب مضيق ملقى، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، وهو ثاني أكبر موانئ ماليزيا لأنه الأول من حيث حجم عمليات إعادة الشحن الترانزيت التي تشكل نحو 90% من البضائع التي يتعامل بها. القاهرة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد حرص بلديهما على ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، وذلك خلال مباحثات جمعتهما في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي أداها ولي العهد السعودي أمس إلى مصر، حيث بحث مع السيسي التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة في ظل استمرار التوتر في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية على إيران. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيس السيسي جدد موقف مصر الداعم للسعودية وكافة الدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدا دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، إلى جانب دعم التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وأوضح الشناوي أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل فيما بين البلدين. موسكو. رحبت روسيا بالفكرة الجيدة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في إيجازه الصحفي اليومي: لقد اطلعنا على ما نشره الرئيس ترامب ونرى أنها فكرة جيدة ومبادرة طيبة، مضيفا: نحن دائما نؤيد الحلول السلمية. وقال بيسكوف إن من شأن هدنة الطاقة أن تتيح لروسيا إمداد السوق المحلية بمنتجات النفط، وإن روسيا قادرة بالفعل على تحقيق استقرار السوق. وأضاف بيسكوف: بالنسبة للسوق العالمية لا تكمن المشكلة في الإنتاج، وإنما في ضمان وصول منتجات النفط هذه إلى الأسواق العالمية دون عوائق، مؤكدا أنه يجب ضمان سلامة الشحن التجاري والملاحة لناقلات النفط. وتابع أن الأمر الثاني الذي يجب القيام به هو رفع العقوبات، مشيرا إلى أنه عندها فقط سوف تتلقى الأسواق العالمية إمدادات كافية وسوف تتراجع الأسعار. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 16 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني. يستعد ملايين الأستراليين في ولايات الجنوب الشرقي لأسبوع بارد مع اقتراب جبهة هوائية باردة تنهي الأجواء الربيعية الدافئة التي شهدتها الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تتسبب الجبهة بأمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في بعض المناطق قبل عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من هذا اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في أجزاء من تازمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وفي ولاية فيكتوريا يتوقع هطول الأمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبون وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من هذا اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبون تبلغ 14 درجة مئوية فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. وبعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في سيدني من 24 درجة مئوية إلى 15 درجة فيما ستشهد نيوكاسل تراجعا أكبر من 27 درجة إلى 13 درجة مئوية كما قد يؤدي التقاء الجبهة الباردة مع حرارة فترة بعد الظهر على الساحل الشمالي الأوسط للولايات إلى تشكل عواصف رعدية. وبحسب التوقعات ستكون المناطق الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أقل تأثرا بالموجة الباردة مقارنة بالمناطق الساحلية في جنوب شرق أستراليا. في المقابل يتوقع أن تشهد مناطق من غرب أستراليا أمطارا وعواصف نتيجة رياح قادمة من الشمال المداري قبل أن يمتد تأثيرها إلى جنوب الولايات وجنوبها الغربي. ورغم البداية الباردة للأسبوع في العواصم الواقعة جنوب شرق البلاد، يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، كما تشير التوقعات الموسمية للفترة بين أيلول

سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر إلى درجات الحرارة النهارية والليلية التي ستكون أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء أستراليا. وفيما يتعلق بالأمطار، يتوقع أن تكون أقل من المعدل في أجزاء من جنوب وشرق البلاد، بينما يرجح أن تشهد مناطق واسعة من النصف الغربي لأستراليا معدلات هطول أعلى من المتوسط. كامبرا: سجلت أستراليا تراجعا ملحوظا في تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV خلال العقد الماضي، ما يضعها على مسار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرامية للقضاء على هذا الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من استمرار الفجوات بين بعض الفئات السكانية، خاصة السكان الأصليين والمولودين خارج أستراليا وسكان المناطق غير الحضرية. وأظهرت أحدث بيانات فيروس الـ HIV والأمراض المنقولة جنسيا في أستراليا إن عدد تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية انخفض بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية. وخلال الفترة بين عامي 2016 و 2025 تراجعت التشخيصات بين الرجال بنسبة 28%، فيما لم يطرأ تغير يذكر بين النساء. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفحص والعلاج واستخدام الأدوية الوقائية قبل التعرض للفيروس، والمعروفة باسم PrEP خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وتعد أستراليا من الدول الموقعة على برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية والأيدز، والذي يهدف إلى إنهاء الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. وتشير البيانات الحالية إلى أن 94% من الأشخاص المصابين بالفيروس تم تشخيصهم، و95% من المصابين المعروفين يتلقون العلاج، و98% ممن يتلقون العلاج وصلت لديهم مستويات الفيروس إلى حد غير قابل للكشف، ما يجعل احتمال انتقاله شبه معدوم. وتتوقع تحليلات معهد كيربي في جامعة نيو ساوث ويلز أن تتمكن أستراليا من تحقيق الأهداف الأولية لبرنامج الأمم المتحدة، والتي تقوم على تشخيص 95% من المصابين وعلاج 95% منهم والوصول إلى كبح الفيروس لدى 95% من الذين يتلقون العلاج. وأظهرت البيانات إن معدل إشعارات الإصابة بفيروس الـ HIV لكل 100,000 شخص انخفض من نحو 4 حالات عام 2016 إلى أقل من 3 حالات عام 2025. ورغم ذلك ظل معدل التشخيص بين الذكور أعلى ب7 مرات مقارنة بالإناث. وفي عام 2025 ارتبطت 64% من الحالات بالعلاقات الجنسية بين الرجال، و26% بالعلاقات الجنسية بين الجنسين، و3% باستخدام المخدرات عبر الحقن. كما بقيت معدلات الإصابة منخفضة بين العاملين في الجنس والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن بالإبر. كامبرا: في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأسترالية، أعلن حزب أمة واحدة One Nation بزعامة بولين هانسن عن رؤية جديدة ومثيرة للجدل تقضي بفرض حظر شامل ومباشر على استقبال المهاجرين والقادمين من 26 دولة تصنفها أستراليا كمناطق خطر شديدة من بينها 10 دول عربية. وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية الحزب لإعادة هيكلة نظام الهجرة، حيث تسعى بولين هانسون إلى ربط قرارات منح التأشيرات بالتصنيفات الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وترى القيادة الحزبية إنه ليس من المنطقي استمرار فتح أبواب الهجرة والزيارات من دول تحذر الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إليها بقرار عدم السفر Do Not Travel، نظرا للمخاطر الأمنية والصراعات المسلحة وتفشي الأيديولوجيات المتطرفة. ووفقا للتحذيرات الصادرة عن الخارجية الأسترالية والتي استند إليها المقترح، تتوزع القائمة على النحو التالي:

دول العربية وهي 10 دول: العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية واليمن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الصومال والبحرين والكويت. والدول الإفريقية وهي 7 دول: جنوب السودان ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. أما الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية فهي 9 دول: أفغانستان وكوريا الشمالية وميانمار وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا وهايتي، بالإضافة إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أن المقترح يتجه لاستثناء 3 دول من التجميد المباشر لاعتبارات صراعات إقليمية وخارجية أو توازنات جيوسياسية، وهي أوكرانيا والكويت والبحرين. ولا تقف خطة الحزب عند حدود تقييد دخول مواطني هذه الدول، بل تمتد لتشمل إلزام الطلاب الأجانب بالعودة إلى بلدانهم فور الانتهاء من دراستهم، ومنع تحويل التأشيرات المؤقتة من داخل البلاد، بالإضافة إلى تجميد صافي الهجرة السنوية ليكون سلبا في السنوات 3 الأولى، ثم تثبيته عند سقف 130,000 شخص سنويا لرفع العبء عن قطاعي السكن والخدمات العامة. وقد قوبل هذا الإعلان ببدء مواجهات وسجالات حادة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية، حيث اعتبر ممثلو الأحزاب الرئيسية إن إقحام الاعتبارات السياسية والأمنية الخارجية في لوائح الهجرة وبشكل جماعي يضر بمسار العلاقات الدبلوماسية ويعقد آليات التوظيف للعمالات الماهرة، في حين تؤكد بولين هانسون تمسكها بموقفها الداعي لأولوية الأمن القومي ومصالح المواطنين المحليين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا إخواني ويا أبنائي، عما تريدون أن أحدثكم اليوم؟ إن الحديث شجون كما يقولون، فاختاروا لكم موضوعا له شأن خطير لتفيدوا وتنتفعوا. فالوقت إن لم نصرفه فيما يوازي ثمنه كنا كمن تاجر فخسر من رأس المال. فهل عند أحدكم اقتراح لموضوع يكون ربحه مضمونا يرحمني ويرحمكم الله؟
1: اختر لنا ما تختار، فأنت أعرف بما يصلح للمسلمين، وتوكل على رب العالمين.
0: ما قولكم لو أنني حدثتكم عن علاقة الأخلاق بالشريعة الإسلامية، لنرى الفرق الكبير بين هزيل وخطير، وقمة وواد، حياة وجماد؟
2: أحسنت فيما اخترت، فامض في حديثك موفقا، فتح الله عليك.
0: يا أبنائي ويا إخواني، إن شريعتنا المحمدية تمتاز عن الشرائع الوضعية بأن أصولها وقواعدها تتناول علاقة الإنسان بخالقه العظيم وعلاقة الإنسان بنفسه. فعلاقة الإنسان بالخالق ينظمها ما نص عليه الدين الحنيف من العبادات والعقائد كالوحدانية والقدرة والكمال والتنزه عن النقائص لله سبحانه وتعالى، كالرضا بالقضاء والقدر والإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر.
2: وما علاقة الإنسان بنفسه يا أبا الندى؟
0: علاقة الإنسان بنفسه ينظمها ما جاءت به شرعة الدين من الحث على الفضائل التي تؤدب النفوس وتخلصها من رجس المفاسد وتنقذها من شوائب المعاصي حتى لا تهلك أو تهلك. ولكي تتجمل هذه النفس بالصدق والإحسان وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف والحياء وبر الوالدين وتنفيس كربة المسلم، وأن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، وصلة الرحم ومداراة الجار وبذل المعونة وستر عيوب الناس وعيادة المريض والصدقة على الفقير وبذل النصيحة عن إخلاص وإطعام الطعام وإفشاء السلام وترك الكذب وتجنب الغيبة والنميمة والحسد والفجور، إلى غير ذلك مما هو موضوع الأخلاق الكريمة والآداب وحسن السلوك.
2: الله الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: بهذه الصفات التي هي عبادات تنجلي عن النفس الغشاوات وتصبح طاهرة نقية عابدة تقية.
0: ولقد جعل الدين لما قد ذكرت لكم عقابا وثوابا، وقد فتح الله تعالى للمتقين بابا يلجؤون منه إلى جنات النعيم، فيا نعم النعيم المقيم.
2: اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رحمن يا رحيم.
0: وأما القوانين التي وضعها الإنسان فهي لم تسن الجزاء ولا العقاب على فساد الضمائر والقلوب، ولا تحتم على الناس أن يصدقوا أو يتركوا الحسد والتباغض أو كل خصلة نهى عنها الدين. وهل مآل الشعوب والأمم بعد هذا إلا الزوال؟ قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: اللهم مدنا بمحاسن الأخلاق يا خلاق.
0: أرأيتم الفرق الظاهر بين قانون عملته يد إنسان وبين شرع الله تعالى الذي جاء ليقوم النفوس ويطهرها من الطباع المرذولة ويصفي القلوب من جفائها والضمائر والذمم من أصدائها؟ إن قانونا يضعه الإنسان لينحط إلى درك الضعف والاستكانة حتى يصل إلى الحقارة والمهانة، وإن شرعة الله التي أنزلها على عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم من روحها قامت الأمم من ركودها لتتخلص من جمودها. شرع الله وحده حقيق بأن يتبع ليرتفع الإنسان ويسمو وبمكارم الأخلاق ومحاسن السلوك يعلو.
1: سبحان من شرع لنا فهدانا ودلنا على طريقه الأقوم فنجانا.
0: يا معشر المسلمين دينكم الحنيف فيه السعادة والنجاة، والعبادة الخالصة لله فيها سعادة الدارين، سعادة الحياتين. ما قوانين الناس إذا قيست بشرائع رب الناس؟
3: الله الله الله أكبر.
0: قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم.

0: السلام عليك يا أبا النداء.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: هل تأذن بأن تعطيني بعضا من وقتك لأشرح لك هذه القضية؟
1: مرحبا بك يا ولدي، اجلس اجلس وقل ما تشاء.
0: لي زوجة طيبة القلب، حسنة الأخلاق، سيدة بيت، لكن علتها أنها تأتمر بأوامر أمها، فتأخذ أقوالها مسلمة دون أن تحاكمها، وتظن أن ذلك من أجل مصلحتها.
1: وأحيانا تسيء أم الزوجة فهم الأمور، فتأتي القضية معكوسة تضر بمصلحة بنتها، ومن هنا تنشأ المشكلة.
0: هذا ما حدث لنا بالضبط. فمنذ أيام جاءت حماتي لتزورنا، فاسمع هذا الحوار الذي دار بينها وبين بنتها لتدلني كيف يجب أن أعمل. قالت حماتي:
2: يا سعاد يا ابنتي، افهمي ما أقوله لك قبل أن تندمي، وكما عشت مع أبيك يجب أن تعيشي مع زوجك، والمثل يقول: أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة.
3: وهل أنت تقولين شيئا ولا أطيعك فيه يا أمي؟
2: إن زوجك اليوم قد بدأت الدنيا تضحك له وتقبل عليه، وكثير من الرجال إذا أصبحوا من ذوي المال لا يؤمن جانبهم، ولكي تضمني حياتك مع زوجك حتى لا يأتي لك بضرة، عليك أن تتبعي أساليب تجعله ينفق من ماله كثيرا كي لا يفكر بغيرك.
3: ولكن زوجي أعيش وإياه على وفاق ووئام، ولا أظنه يفكر في يوم من الأيام بما تقولين.
2: يا ابنتي أنت حديثة العهد بالحياة، ولا تعلمين أن بعض الرجال إذا أثروا يستولي عليهم البطر فينسون حب الزوجة ويستسلمون لهوى النفس؟ فاتبع الطريقة التي قلت لك عنها، واجعليه ينفق عن سعة حتى لا يكثر ماله وتظل باركة جماله.
3: وكيف أصنع مثلا؟
2: أطلبي منه طلبات تثقل كاهلة ولا تسألي، أطلبي منه مرة بعد مرة أن يغير أثاث البيت، أن يبدل سيارته بسيارة جديدة، أن يشتري لك مصاغا أثوابا من كل جنس ولون لك ولأولادك، وهكذا ترهقينه بالمصروف وتصلين إلى غايتك.
3: وهل هو يطيعني في كل ذلك إذا أنا أكثرت من قولي هاتي واشتري وأحضر؟
2: الزوجة لا تعدم حيلة تستعملها مع زوجها كي يلبي لها طلباتها يا سعاد، وما دام زوجك يحبك فهو لن يتأخر عن تلبية ما تريدين. استغلي نقطة الضعف هذه وسيري في خطتك لتكوني أنت الرابحة.
3: ولكن يا أمي، أخاف إذا أنا سرت في هذه الطريق أن أجعله يشك في أمري ويعلم أنني أتعمد ذلك فينفر مني ويقول إن زوجتي أصبحت مبذرة مسرفة.
2: إنني نصحتك وذنبك عليك، وإذا أنت بقيت متخوفة فسوف لا تحصدين غير الندم، وحينئذ تتذكرين أقوال أمك، ولكن بعد فوات الأوان.
0: هذا ما دار بين الأم وبنتها يا سيدي.
1: وهل جربت زوجتك أن تتبع خطى أمها؟
0: أجل، فهي قد أخذت تطلب مني شراء أشياء لسنا بحاجة إليها، حتى كادت الأمور تتأزم بيننا، وقد أصبحت لا أدري كيف أتصرف يا سيدي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا ألوم زوجتك بقدر ما ألوم أمها. إن بعض الأمهات يا ولدي يتسببن في شقاء بناتهن، وهن يزعمن أن ما يعملن من أجل سعادتهن، وأنا مستعد أن أساعدك ومن الله التوفيق.
0: يا أبا الندى، جئت إليك لأنني لا أريد أن أتخلى عن زوجة عاشت معي أيام الحرمان وذاقت شظف العيش حتى أذن الله بالفرج، فكن أنت واسطة الخير، جزاك الله عني أحسن الجزاء.
1: يا

كم من زوجات كنا ضحايا أمهاتهن يا أبا الندى. لقد زوجنا بنات لنا فما علمناهن كيف يعملن ليفقرن أزواجهن، بل لقناهن معنى التقوى لتكون

0: هنا الواحدة منهن على هدى، تجاري زوجها وتحافظ على ماله وترعى حقوقه كما يرعى حقوقها.
1: ما دامت بناتنا في أيدي أمينة عند أزواج صالحين، فلماذا نعكر عليهن صفو عيشهن من أجل سخافات نتخيلها ويقودن إليها مجرد الوهم يا صفية؟
0: إن تزوجت البنت أو تزوج الشاب فعلى الأهل أن يدعوهما وشأنهما دون مداخلات ذات تأثيرات سلبية عليها أو عليه، وإلا أصبحت بيوتنا عرضة للهزات حتى يحل الفراق بدل الوفاق.
1: كثيرا ما يكون شقاء الأبناء من عمل الأهل الذين يورطون أبناءهم بدافع الأنانية أو حب السيطرة عليهم، وأما الجماعة العقلاء فيتقون الله في الأبناء ليجعلوهم يعيشون في ظل المحبة والصفاء.
0: بارك الله في أهل جمعوا وما فرقوا، حببوا وما بغضوا، قاربوا وما باعدوا، وما اتبعوا الهوى ولا حادوا عن طريق الهدى.
1: يا هادي،
2: إنني لا أشكر لك معروفك يا أبا الندى، فبعد زيارة زوجتك الفاضلة لزوجتي عادت المسرة إلى داري بعد أن كادت هذه الدار تخلو من ساكنيها.
1: أخبرني يرحمك الله كيف عادت المياه إلى مجاريها بإذن ربها.
2: إنني حين عدت من عملي وجدت زوجتي تستقبلني وعلى وجهها ابتسامة الرضا وهي تقول:
3: أعطاك الله العافية يا عارف.
2: مضت أيام وأنا محروم من هذه الابتسامة ومن كلمة أعطاك الله العافية، فسبحان الذي يغير ولا يتغير يا سعاد.
3: أتراك تجهل أم تتجاهل؟
2: أجهل ماذا؟
3: ألا تعرف من زارني اليوم؟
2: من زارك؟
3: السيدة صفية زوجة أبي الندى. أرأيت كيف أنك تعلم وتتجاهل؟
2: كنت أعلم أنها ستزورنا، ولكن لم أكن أعلم أنها جاءت اليوم.
3: إنني سمعت منها كلاما لم أسمعه من قبل. لقد استطاعت هذه السيدة أن تريني بأنني أخطأت معك وأن أمي لم تكن مصيبة بأفكارها، وأذكر أنها قالت لي:
0: اسمعي اسمعي يا سعاد، إن المخاوف والشكوك التي تزرعها أمك في نفسك لا مبرر لها. طالما أن زوجك لم يصرح بها وطالما أنك تعيشين معه بوئام، يا ابنتي ما كل الرجال سواء، فإن كانت أمك تشك بإخلاص زوجك لك فمثل هذا الحكم لا يجوز لأنه مجرد ظن، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم. ولئن استجبت إلى رغبة أمك وأرهقت زوجك بلا طائل فقد تدفعينه إلى ما تحذرين، فاطردي مخاوفك ولا تتلفي ثروة زوجك في شراء ما لا تحتاجون من الملابس والأثاث وأشياء الزينة، إن الله يا ابنتي لا يحب المسرفين. وإن أنت أفنيت ما قد ثمره زوجك بعرق الجبين وكد اليمين فستكونين مسؤولة عند الله تعالى.
1: أحمد الله لك على أن زوجتك يا ولدي قد عادت إلى رشدها وسابق عهدها.
2: الحمد لله، وهذا من فضل ربي، وإن حسن سعيك ومساعدتك قد قربا لي الخير. أدامك الله مقصدا وهو أرحم الراحمين.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون.

0: وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. مرة قرأت قصة في كتاب مدرسي للصف الثامن، أنه موظف مستقيم لا يأخذ مالا حراما، راتبه لا يكفي. دخلنا إلى بيته، لا وقود عنده، ولا زيت، ولا سكر، ولا ما في شيء ببيته. بيته قطعة من الشقاء. طيب، هذا الذي يقرأ هذه القصة بماذا يشعر؟ ماذا تعني الاستقامة؟ الفقر المدقع. هكذا قال الله عز وجل. الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. يعني أحيانا بيكون عند المعلمين أو الأساتذة أو الآباء فكر مشوه، أو ضعف في فهم كتاب الله، أو تشاؤم، أو سوداوية، فإذا بثوا أفكارا لا تنهض بنفوس الطلاب فقد تصنف تربيتهم بأنها تربية مدمرة وليست بناءة. إذن الربط الثاني، ينبغي أن تربط أولادك أو طلابك بالفكر الصحيح المستنبط من الوحيين الكتاب والسنة، لا أن تربطه بطروحات وتساؤلات وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. حدثني أخ أنه سمع ببعض المحطات أنه في دكتورة في الغذائيات ترى أن أسباب الحروب في العالم كلها تعزى إلى أكل اللحم. الإنسان إذا أكل اللحم يصبح متوحشا، أما إذا أكل النبات يصبح مسالما. قضية سهلة جدا، نوقف أكل اللحوم، نأكل خضروات. ما كل شيء يطرح في الساحة صحيح. الآن ننتقل إلى الربط الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي، الإنسان لا يعيش وحده، هي حقيقة ثابتة في الإنسان. وأساساً الله عز وجل قهر الإنسان أن يكون في مجتمع. السبب يعني مكنك أن تتقن حاجة، أن تتقن عملاً واحداً أو عملين. أنت بحاجة إلى مليار شيء، حاجة تحتاج إلى زر، هذا له معامل وله خبراء، تحتاج إلى خيطان لتثبيت هذا الزر في القميص، تحتاج إلى خياط، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى حلاق، تحتاج إلى خباز، تحتاج إلى شواء، تحتاج إلى مكتبة، تحتاج إلى، يعني حاجات الإنسان لا تعد ولا تحصى، لأن الله سمح لك أن تتقن حاجة واحدة، فهو قهرك أن تكون في جماعة. أنت تشتري الخبز صباحا من الفرن، طيب أنت تعرف هذا الخبز كيف صار رغيفا

0: بدأنا بحراسة الأرض وتسميدها وتعقيمها، ثم بزرعها وسقايتها والعناية بها وتعشيبها، ثم بمتابعتها، ثم بمكافحة الأوبئة فيها، ثم بحصاد القمح، ثم بدراسته، ثم بسلقه، ثم بتيبيسه، ثم بطحنه. يعني لو أنك مكلف أن تأكل الخبز من صنعك من أول مرحلة، شيء فوق طاقة البشر. لو أنك مكلف أن تعلم ابنك الرياضيات وأنت لا تقرأ ولا تكتب، شيء مستحيل. إذا سمح لك أن تتقن حاجة وأنت محتاج إلى مليار حاجة، إذا أنت مقهور أن تكون في مجتمع، والمجتمع مجال للعمل الصالح. هل يمكن أن يكون لك عمل صالح من دون مجتمع؟ إطلاقا. لو واحد سكن في قمة الجبل ماذا يفعل؟ يخاطب من؟ يطعم من؟ يصلح من؟ يحل مشكلة من؟ ولما الله عز وجل قال سابقوا، سابقوا في معنى المسابقة. هل سمعت في الدنيا أن سباقا يكون فرديا؟ والله عملت سباق رائع وكنت الأول، مع مين أخي؟ ولا حالي. مستحيل، ما في سابق لحاله، سابق في مجموع. إذن الإنسان كائن اجتماعي، مقهور بأن يكون اجتماعيا، وهو بحاجة إلى مجتمعه، بل في الدرجة الأولى بحاجة إلى مجتمع ليعمل العمل الصالح الذي هو علة وجوده في الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يقارب الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فكأن أعظم شيء تفعله في الدنيا أن تعمل صالحا، والعمل الصالح يحتاج إلى جماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأول شيء اجتماعيا، الطالب أو الابن يحتاج إلى مرجعية دينية، مرجعية. يعني ما في إنسان إلا وله موجه، فإما أن يكون الموجه شيطانا أو ملاكا، إما أن يوجهه إنسان من أهل الدنيا ينصحه بالمعاصي والآثام، أو إنسان من أهل الآخرة. فأنت تحتاج إلى من يوجهك، إلى من يرشدك، إلى من يدلك على الطريق، إلى من يحذرك، إلى من يشجعك، إلى من يأخذ بيدك. فالطالب يحتاج إلى مرجع ديني ليسأله أحيانا ما حكم هذا الشيء. فأنت دون أن تشعر في البيت تنتقد الدعاة إلى الله، وقد تسخر أحيانا. أنت ماذا تفعل؟ حطمت المثل العليا في حياة الصغير. أو أنت حينما تنتقد معلم ابنك ماذا تفعل؟ حطمت مثله الأعلى. فمن الخطأ الكبير أن تنطلق في البيت تتحدث بشكل صحيح أو غير صحيح عن هؤلاء الذين هم في نظر الناس قدوة. فالذي يحصل الآن الشيء العجيب، ما من مجلس إلا وتنهش فيه أعراض الدعاء. طيب لماذا؟ في سبب، لكن سبب عميق. هذا السبب يقبع في العقل الباطن. أخواننا الكرام، الإنسان حينما يختل توازنه أو حينما يعصي الله يختل توازنه. أبدا، إنسان مستقيم لما قبض أول مبلغ حرام اختل توازنه دون أن يشعر، لا يصدق أن أحدا أمينا. ما في حدا منيح. طيب أنت قبل أن تأكل المال الحرام تعتقد أن هناك أناس طيبون نزيهون صادقون أمناء تثني عليهم تعتز بهم، لماذا بعد أن أكلت المال الحرام أنكرت أن يكون إنسانا مستقيما؟ ليش؟ صار بعقل الباطن. اختلال توازن. هذا الاختلال في التوازن لا بد من أن يصحح، لا بد من أن يستعيد توازنه. يستعيد المنحرف توازنه بإحدى طرائق ثلاث. أول طريقة أن يتوب إلى الله، هذا أفضل شيء، أن يرجع إلى الله، أن يعقد مع الله الصلح. لكن حينما لا يرجع إلى الله وقد شز وعصى وانتهك حرمات الله وخرق استقامته، الآن يحاول أن يعيد توازنه عن طريقين فاسدين: إما أن يبحث عن فتاوى ضعيفة تغطي انحرافه ويتمسك بها ويثني على من أفتى بها ويتهم من لم يفتي بهذا أنه متزمت، لأن هذه الفتاوى تغطيه، أو أن يتهم كل الصالحين بأنهم سيئون. ففي شيء شائع الآن، أينما جلست هناك من ينتقد. أنا لا أقول هؤلاء معصومون، أما أن يكون الضغط عليهم وحدهم وأن كل هؤلاء المنحرفين والزناة وشاربي الخمر والمنافقين والكذابين كلهم في منجات من لسان المتكلم، أما لسانه يخوض في أعراض هؤلاء الذين يعني توخوا الحقيقة ودعوا إلى الله، هذا خطأ كبير. فإذا نقد الصالحين هو عملية غير ناجحة لاستعادة التوازن الذي ينشأ من خلل سببه معصية الله عز وجل. والدليل أنت حينما تستقيم تحب أهل الدين وتثني عليهم. أقوى دليل في عهد النبي السيدة عائشة، روج بعض الناس أنها زنت، الخبر سار في الناس كالنار في الهشيم. ماذا قال الله عن المؤمنين؟ قال: هؤلاء يظنون بأنفسهم خيرا وقالوا معاذ الله، هذا بهتان عظيم. أما الذي ليس مستقيما أعجبه الخبر، الخبر غطاه، لأنه نحن مين؟ زوجة رسول الله وقعت في الحرام، نحن مين؟ فكل ما تستمع إلى خبر في انحراف من يصدقه؟ المنحرف. من يأباه؟ المستقيم. فحينما يعصي الإنسان ربه يختل توازنه. الأولى أن يستعيده بطاعة الله بالاستقامة على أمر الله، لكنه يفعل أحياناً على خلاف ذلك، يستعيده بالطعن بالصالحين، ويستعيده أحياناً بالتعلق بفتاوى ضعيفة شاذة تغطيه. إذاً الربط الاجتماعي يحتاج إلى مرجعية لك، مثل أعلى. طبعاً أنا لا أقول في إنسان معصوم إلا النبي، لكن العلماء قالوا الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، ومعنى محفوظون أن معصيتهم لا تضرهم، بمعنى أنها ليست كبيرة، كما أنها ليست عن قصد وتصميم، يعني سريعاً ما يتوبون، سريعاً ما يرجعون. إذن هم محفوظون وليسوا معصومين، والمعصوم هو سيد الخلق وحبيب الحق. الآن الربط الاجتماعي يحتاج إلى أصدقاء صالحين. إذن الأب والمعلم ينبغي أن يختار لتلميذه ولابنه أصدقاء صالحين، لا بد من صداقة. ينبغي أن تربطه بالصديق الناصح، بالصديق المؤمن، بالصديق الذي يصلي، بالصديق الذي تربى في بيت المسلم. أما إذا ربطته بصديق تربى في بيت غير مسلم، يذهب إلى بيت صديقه يرى اختلاط وأفلام وتفلت، تعجبه هذه الطريقة، يكره بيته، لا يعجبه بيته. فأنت ينبغي أن تربطه بمرجع ديني. أو بمرشد ورع عالم ورع، وينبغي أن تربطه بأصدقاء صالحين تربوا في بيئة صالحة، ثم ينبغي أن تربطه بزملاء في العمل. يعني أنت قد تكون موظف، قد تكون عامل، قد تكون أنت بحاجة إلى أصدقاء وزملاء. الصديق قد لا يكون من جنسك، لكن بكل دائرة، بكل معمل، بكل مؤسسة، بكل مدرسة، بكل جامعة، بكل معمل في أناس صالحون، فينبغي أن تربط له صديقا من جواره أو مدرسته وصديقا من عمله. فلا بد من مرجعية، ولا بد من أصدقاء صالحين. هؤلاء هم الربط الاجتماعي للإنسان. يعني أنا أحيانا تأتيني بعض المشكلات، أجد أنه إنسان هو وزوجته وأولاده على استقامة رائعة، لكن كل أعمام هذا الغلام ليسوا على منهج أبيهم، فإذا زار هذا الغلام أعمامه وقع في إشكال كبير. الأمور ليست منضبطة، الكلام ليس منضبطا، الأجهزة ليست منضبطة. لكن لو تخيلنا أن خمسة أعمام على منهج واحد ومن جامع واحد فرضا، والبيوت كلها منضبطة إن في الحجاب وإن في الكلام، فهذا الابن لو زار أي بيت من بيوت أعمامه لا يتأثر إطلاقا، إن الجو موحد. فلذلك أنا كان ملاحظة، لما الأخ يأتي بأخيه إلى المسجد صار في اثنين بالأسرة، لو حاول أن يأتي بالأخ الثاني صاروا ثلاثة، لو جاء بالأخ الرابع صاروا أربعة، بعدين صاروا أكثرية بالبيت منضبطين بالشرع، فصار الأول استقامته أسهل بكثير، أن هناك من يسانده، هناك من يدعمه، هناك من يدافع عنه. أما إذا كان فريد وحده، يعني في دعوة مختلطة، هذا الشاب الملتزم أكل لحاله، بيجي التقريع والاستهزاء والسخرية. أما إذا كل أخواته ملتزمون مثله اختلف الأمر. إذن الربط الاجتماعي أن تربطه بمسجد، أن تربطه بمرشد، بإنسان صالح يعد مرجعا له ومثلا أعلى، وأن تربطه بإخوة في المسجد، وأن تربطه بأصدقاء في الحي، وبأصدقاء في المدرسة، وأصدقاء في العمل. بده بالعمل صديق، بالمدرسة صديق، بالحي صديق، بالمسجد صديق. براعة الأب تتأتى من اختيار الأولاد الصالحين لابنه أو المعلم لطلابه. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 734 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 65 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف، وخلونا نشوف كده بعد ما ربنا أعطانا سورة المنافق المفسد في الأرض اللي بيحلف بالله كذبا من أجل الدنيا ومن أجل تحقيق أجندة مادية في الوصول للثروة أو وللسلطة. القرآن هيعطينا النهاردة السورة المقابلة، السورة العكسية تماما، سورة الإنسان الذي يبيع الدنيا وما فيها ويتنازل عن مصالحه المادية في المال وفي السلطة وفي كل شيء ابتغاء مرضات الله علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ معايا كده صفات المنافق اللي احنا تدبرناها امبارح، واقرأ بعدها على طول صفات الإنسان المؤمن الصادق. هتأكد بس ان الصوت كويس. بسم الله، افتح معايا كده واقرأ. تمام. من 204 ل 206. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنسان نرجسي اللي بيسموه نارسيست، ما بيحبش غير نفسه، يضحي بكل شيء في الدنيا حتى بالناس كلها مستعد يضحي بيها من أجل مصالحه، ممكن يضحي بشعب كامل من أجل مصالحه. شوف بقى التاني اللي ربنا بيعرضه لنا النهاردة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شوف يا جماعة، أحيانا الإنسان يجي على نفسه وعلى مصالحه وعلى حساب راحته من أجل ناس بيحبهم قوي، زي مثلا أولاده، ممكن يكون بيحبهم أكتر من نفسه كمان، فممكن يضيق على نفسه علشان بس يشوف ابتسامة على وجه ابنه أو بنته. الإنسان اللي ربنا بيتكلم عنه النهاردة في الآية 207 ده، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع، وهنفهم دلوقتي يشري بمعانيها. يعني ده بيتنازل عن راحته في الدنيا وعن مصالحه في الدنيا وعن كل حاجة، عن الدنيا وما فيها، من أجل رضا الله. يبقى ده دليل على إيه؟ على الحب. احنا قلنا الإنسان اللي بيضحي بكل حاجة عشان بس يشوف ابتسامة على وجه ابنه وبنته، الدافع لده هو الحب. يبقى احنا بنتكلم عن انسان يريد ان يرضي الله باي تمن على ولو على حسابه. يبقى ده انسان بيحب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نفهم الآية بقى. يشري، ومن الناس من يشري، يعني يشري اشترى، معروفة، اشترى بيتا بماله، يعني دفع ماله وخد البيت. عكسها باع، شرى، شرى مش اشترى، شرى تأتي عادة بمعنى باع في معظم الأوقات بمعنى باع. الراغب الأصفهاني يقول عادة في معظم الأوقات شرى يعني باع، وأحيانا قليلة تأتي بمعنى اشترى أيضا. وده من عجائب اللغة العربية، إن بعض الألفاظ تأتي بالمعنى وعكسه، والقارئ بيفهم من السياق المعنى المقصود. مثلا بمعنى باع، ربنا بيقول في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يبقى باعوه، باعوه بالبخس. أكبر مثال على المؤمنين المخلصين اللي باعوا الدنيا وباعوا نفسهم حبا في الله ومن أجل إرضاء الله، هم المؤمنين الأوائل اللي تحملوا العذاب والاضطهاد والإهانات في سبيل هذه العقيدة. محدش منهم قال هو ربنا سيبهم يعملوا فينا كده ليه، محدش يتكلم بالطريقة دي أبدا. وناخد مثال سمية أم عمار، أم عمار بن ياسر وزوجها ياسر، دول كانوا يعني سابع سبعة في الإسلام بعد السيدة خديجة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، دول تقريبا رقم سبعة، يعني لو شلنا بنات النبي هيبقوا رقم سبعة. كانوا كفار قريش بياخدوها هي وزوجها ياسر وابنهم عمار ويخلعوا ملابسهم ويلبسوهم دروع حديد ويربطوهم نايمين في الشمس في الصحراء. الشمس في أغسطس في مكة يعني خمس دقايق تجيب ضربة شمس البني آدم تجيب أجله. كانوا بينيموهم كده لابسين دروع حديد، فالحديد ده يسخن من الشمس وجسمهم يتشوي. وربطوا رجليها في بعيرين، كل رجل في بعير في جمل، وخلوهم يمشوا عكس بعض وهي بتتشد، وراح أبو جهل جاي بالرمح وراح ضربها في منطقة القبل فتشقت نصين. زوجها أيضا مات في التعذيب، فهي وزوجها ماتوا في التعذيب. دول باعوا نفسهم من أجل العقيدة، من أجل إرضاء الله، مع أن الله سبحانه وتعالى رخص لهم أنهم يكفروا بلسانهم. يعني ربنا رخص لهم يكفروا باللسان، ما عملوش كده برضو. كانوا بيأبوا انهم يكفروا، وبعد ابنهم عمار بن ياسر عملها، يعني اخذ بالرخصة وقال كلمة الكفر وراح يبكي للنبي تاني يوم، فالنبي شجعه انه يعمل كده تاني لو عذبوه تاني. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على حياة المؤمنين، والمؤمنين حريصين على ارضاء الله. فشوفوا بقى الفرق بين دول وبين المنافقين. المنافق عبارة عن كافر يتظاهر بالإيمان من أجل الدنيا. الصحابي من دول كان يعذب، فهو عبارة عن مؤمن ربنا رخص له أنه يتظاهر بالكفر ولا يريد أن يتظاهر بالكفر برضه، من أجل الآخرة. من أجل الآخرة لا يريد التظاهر بالكفر، مع أنه مرخص له يتظاهر بالكفر وربنا سمح له بذلك. يبقى ده مثال على من يشري بمعنى يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقلنا ممكن يشري بمعنى اشترى، يشتري نفسه. يعني يشتري نفسه ده في وصف الناس اللي بتتخلى عن أموالها ومصالحها نظير أنها تبقى على الإيمان. حصل كده في قصة صهيب الرومي، بيضغطوا عليه وبيعذبوا، قال لهم بقول لكم ايه بلا دوشة، ايه رأيكم اعطيكم كل مالي وتتركوني اذهب الى المدينة، هديكم كل حاجة ولكن تبقوا لي راحلة اركبها وروح بها المدينة. فصالحهم على ذلك، يعني اتفق معهم هياخدوا كل فلوسه ويسيبوا له جمل يركبه ويمشي. ونزلت الآية قبل ما يوصل المدينة، فأول ما دخل المدينة قابله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له ربح البيع أبا يحيى. فصهيب مش فاهم، هو لسه داخل المدينة ولسه ما خدش نفسه وما حكاش حاجة لحد، لسه ما فيش حد يعرف الموضوع ده. فسأل أبو بكر يعني أنت بتقولي؟ قال له لقد أخبر الله رسوله بما حدث معك في مكة ونزلت فيك آية من القرآن، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يشتري نفسه، فهو بفلوسه اشترى نفسه واشترى نفسه وبقي على الإيمان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وعلى فكرة احنا كنا بنشوفه، يعني في ناس من المسلمين الجدد هنا في أوروبا بيضحوا بالمال، بيضحوا بعلاقاتهم الأسرية، بيضحوا بشغلهم وبوظائفهم، وبيشتروا بالحاجات دي، بيشتروا بيها نفسهم عشان يمارسوا دينهم بحرية. مش بس في أوروبا، في أوروبا ليه؟ أنا يعني في الفيلم بتاعنا اللي اسمه الإسلام في المرأة مصورين مع بنت ألمانية كانت بتشتغل في منتجع سياحي في الغردقة، قالت لمديرها أنا قررت أدخل الإسلام، قال لها أنت حر بس انسي انك تلبسي الحجاب. قلت لا انا هدخل الاسلام وهبدا صفحه بيضة، انا عاوزها تفضل بيضة، فانا يعني انا همشي على شرع ربنا بالظبط زي ما بيقول، انا مش هبدا اسلامي بان انا يعني اعصي ربنا. ساعتين اتنين وكانت مرميه في الشارع بهدومها، غريبه مش من المكان، ولا قبضوها ولا بتاع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، دي اشترت نفسها بوظيفتها، ضحت بوظيفتها، ضحت بمصدر رزقها في سبيل انها ترضي ربها. والله رؤوف بالعباد، اللي عاش منهم بعدها ربنا رأف به، واللي استشهد منهم زي السيدة سمية كده هو اكبر فائز، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول مفيش حد بيدخل الجنة ويتمنى يرجع الدنيا الا الشهيد. شوفوا الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، مهما كان، كان غني وكان عنده كل حاجة في الدنيا، ما فيش حد يتمنى يرجع الدنيا غير الشهيد، فإنما يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، من كتر التكريم اللي ربنا بيكرمه للشهيد، الشهيد هيتمنى يرجع يتقتل تاني وتالت ورابع 10 مرات. فالله رؤوف بالعباد اللي بقوا على قيد الحياة واللي استشهد. طيب دلوقتي بقى احنا بقينا في حالة ايمانية عالية جدا، واحنا بنسمع الكلام ده وبنتدبر الكلام ده، كتير من اللي تقول ايه، طب اعمل ايه بقى عشان ابقى من الناس اللي بترضي ربنا انا كمان؟ تقرأ الآية 208 و209 هتقولك يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الطريق إلى إرضاء الله، الطريق إلى إرضاء الله يبدأ بالدخول في الإسلام كله على بعضه، مش هتسلم على سطر وتسيب سطر. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، وعند ورش ودخلوا في السلم كافة، وهنفهم الفرق بين الاثنين دلوقتي، بس كافة على بعضه كله، ما تدعيش انك مسلم وانت مش بتصلي، ما تدعيش انك مسلم وانت مش بتخرج زكاة مالك، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للصوم، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للحج، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للجهاد، ما تدعيش انك مسلم وانت تارك للإيمان بالقضاء والقدر. حالة السخط والغضب اللي عند بعض الناس نتيجة ابتلاء ربنا لهم في الدنيا دي دليل على ضعف شديد جدا في الإيمان بالقضاء والقدر. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم بكسر السين يعني السلامة. حفص بيقرأ كده ودخلوا في السلم كافة، السلم بفتح السين يعني السلام بمعنى ترك الحرب، السلم. ورش ابن عن نافع بيقرأ، الإمام نافع بيقرأ كده، 4 تقريبا من العشرة بيقروا كده السلم، و6 بيقروا السلم، والله أعلم 4 و6 أعتقد، مش فاكر يعني. الاثنين بمعنى الإسلام، لأن الإسلام هو سلم يعني سلامة عقيدة الإنسان وسلامة عبادة الإنسان، فيصبح الإنسان في حالة سلم يعني سلام مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع الناس ومع الكون كله حواليه. فسواء السلم بالكسر أو بالفتح السلم، فمعنى القراءتين مجموعتين هو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم والسلم، يعني يا مؤمنين ادخلوا في السلام وفي سلامة العقيدة كافة، طبقوا دين ربنا في حياتكم كله عشان تعيشوا في سلام. لما تطبق دين ربنا بالكامل ويبقى عندك سلامة عقيدة، هتعيش في سلام مع الله ومع نفسك ومع الناس ومع الكون حواليك، لكن مش مع الشيطان ولا مع جنود الشيطان ولا مع حزب الشيطان. كمل بقى الآية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما تتبعوش خطوات الشيطان لأنه هياخدكم واحدة واحدة. الشيطان ما قالش لحد يكفر ولا بيقول لحد يعصي ربنا. الشيطان بيزين المعصية ويزين الكفر ويترك الباقي للشهوات. فلما الإنسان يشوف المعصية جميلة والشهوة تضغط ضغطة صغيرة، الإنسان يعصي الله. فالمسألة تبدأ بتزيين المعصية، وبعد المعصية الصغيرة يدخله في معصية كبيرة، وبعد المعصية الكبيرة يجعله يداوم على المعصية الكبيرة، فيحصل قسوة قلب مع طول الأمد، يقسو القلب ويصبح بعدها القلب جاهز للكفر. لذلك قالوا المعصية بريد الكفر، يعني المعصية توصل للكفر. 409، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أظن الكلام واضح اهو، ما تتبعوش خطوات الشيطان. الكلام ده محتاج بيان أكتر من كده؟ لا. ليه؟ لأنه باين اهو، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الآيات بينات، الكلام واضح جدا. إذا اتبعتم خطوات الشيطان بقى بعد كل الآيات البينات دي ما وصلتكم، شوف ده المعنى بقى، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. يعني إيه فإن زللتم؟ يعني لو اتزحلقتم. إيه ده؟ يعني إيه اتزحلقتم؟ أنت فاكر الشيطان هتتبع خطواته ويمشي بيك في حتة ناشفة؟ لا، ده بيمشي فيك في مناطق مزحلقة عشان تتزحلق. فإن زللتم، شوف شوف شوف مناسبة كلمة زلل مع كلمة اتباع الخطوات. فأنت لو اتبعت خطوات الشيطان، خلي بالك الطرق اللي هيمشي فيها خطرة فهتزحلقك. فإن زللتم، وخلي بالك هم زلوا مش كده، يعني وقعوا، اللي بيقع بيقع بيتكسر. كان قدامهم ايه؟ السلم يعني السلامة. يبقى كان قدامهم السلم وربنا دعاهم للسلامة للسلم، فهم اتبعوا خطوات الشيطان خدهم في طرق مزحلقة، كانت النتيجة هي الزلل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اللي يعمل كده يبقى ايه؟ يبقى جاهل. فاعلموا، وكأن ما عندهمش علم نهائي، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعرف يا جاهل انت وهو ياللي بتتبع خطوات الشيطان وهتقع وهتنزل على جدور رقبتك ولما تتزحلق، ها، ان الله عزيز يعني لا يغلب، يعني لا يمكن الوصول اليه، محدش يقدر عليه، حكيم له حكمة في كل ما يحدث. ابتلاءك اللي انت كفرت بسببه في حكمة، بس انت فاشل وغبي وسقطت في الامتحان. سمية أم عمار أرجل منك مليون مرة، بس ده اللي هو بيبتلى ويبدأ بقى أنا زعلان من ربنا، وشوية بقى لك أنا بطلت أصلي. يا والله، يعني أنت كده ربنا بقى، يعني أنت بتضر ربنا يعني عشان أنت بطلت تصلي؟ غباء. فشل، بيفشل في الامتحان. ده غير ما فيش حتى مروءة. يعني سمية أم عمار، أنا أقول لكل واحد من دول سمية أم عمار أرجل منك مليون مرة، ما عملتش واحد على مليون من اللي انت عملته ده، وكانت قوية وكانت ثابتة ورفضت حتى انها تاخد بالرخصة اللي ربنا رخصها لها. هي الناس دول يا جماعة مستنين ايه عشان يؤمنوا؟ اقرأ 210 عشان تشوفوا الإجابة على السؤال ده. هم مستنين ايه عشان يؤمنوا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون، قلنا قبل كده ينظر يعني ينتظر، الشوامي يقولوا نترك يعني منتظرك. هل ينظرون يعني هم منتظرين ايه علشان يؤمنوا بالله؟ منتظرين ربنا يجي لهم بنفسه ومع الملائكة في ظلل من الغمام، يعني ينزلوا لهم من السحاب. عاوز مثال على ناس عملت كده على فكرة؟ ها، عاوز مثال على ناس عملت كده؟ اقرأ الآية اللي بعدها. سأل بني إسرائيل، ما أصل الآية ممكن واحد يستغربها جدا. لا لا لا، اسأل بني إسرائيل، قالوا كده بالظبط. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما فيش مثال أحسن من بني إسرائيل. كم الآيات البينات اللي جات لهم مش معقول. إيش عصا بتنقلب تعبان، وبتاكل الحبال والعصية بتاعت الصحراء، وبتشق البحر نصين، وبتفجر الماء من الحجر، إيه ده؟ وبقيت بقى معجزات وكرامات، وإيد سيدنا موسى اللي تتحط تحت بطه تطلع بيضة، حطها تاني تحت بطه تطلع عادية، مش معقول. وإن جاء الله لهم من فرعون وهلاك فرعون وجيشه قدام عينيه، كل ده في الآخر قالوا لموسى إيه؟ فاكر البقرة 55؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. منتظرين عشان يؤمنوا يشوفوا ربنا. ارجع بقى للآية اللي قبلها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ عشان يؤمنوا لازم ربنا ينزل لهم هو والملائكة من السحاب. طبعا أنا أفهمكم حاجة يا جماعة، عشان انا عارف كويس بعد الحلقه دي، بس في تفسير بتقول وفي تفسير، انا عارف، انا بطلع على التفسير. التفسير اللي انا بيقنعني هو ده التفسير اللي باخده، ودي مش جلسه تفسير عشان اعرض كل التفسير وكل الاراء، لا دي جلسه تدبر، فانا باخد تفسير منه وبتدبر معاكم، ماشي؟ فالهدف هنا هو انكم تتعلموا التدبر بس. حاجه بقى تقول لي بس في تفسير بتقول وده مشهد في يوم القيامه، لا لا من فضلكم، انا ده التفسير اللي انا اخدته واشتغلت بيه. طيب سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه، ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. دول بدلوا نعمه الايمان بالكفر، كانوا مؤمنين لكنهم باعوا ايمانهم بسبب العناد وقسوة القلب والاستكبار. لسه كنت مع شيخ الددو محمد ولد الحسن الددو الشنقيطي من 3 ايام، وكلمنا واحنا قاعدين عن اهم اسباب الكفر، وهما 3 اسباب موجودين بشكل رئيسي في بني اسرائيل: الاستكبار يجي نمرة 1، قسوة القلب، والعناد. دول وضعهم ايه بقى؟ فإن الله شديد العقاب. بقدر ما ربنا رحمته كبيرة وعظيمة، بقدر ما عقابه شديد وعقابه أليم أيضا. عافانا الله وإياكم، ونتوقف هنا الليلة. احنا إن شاء الله هنكمل في نفس موعدنا ده لمدة أسبوع تقريبا لغاية آخر ليلة في شعبان، وسأعلن لكم قبل رمضان ما يبدأ عن موعدنا في رمضان، غالبا هتكون بعد الإفطار مباشرة بتوقيت لندن، يعني ربع ساعة تلت ساعة كده بعد الفطار يعني. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك، وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة يدخلنا بها الجنة، ونصلي ونسلم على السيد السند المحبوب والواسطة العظمى لله علام الغيوب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين شاد الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام والمسلمين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في حلقة الأمس تطرقنا إلى معنى الكلمة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله تعالى إلى الثقلين، وأن رسالته إلى كل الخلق، فهي للملائكة رسالة تشريف وتكريم، وللثقلين رسالة تكليف. كما تطرقنا إلى صفات الرسول وقلنا إنه إنسان حر ذكر من بني آدم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من أرسل إليه علما وفطنة وقوة رأي، ثاقب الفكر، سليم من دناءة الأصول وخلى الأمهات وإن علوا، وسليم أيضا من كل منفر أرسله الله تعالى رحمة للأنام. السؤال هنا، كيف يكون عليه الصلاة والسلام رحمة للأنام وفيهم المؤمن وفيهم الكافر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه رحمة للعالمين.
0: نعم.
1: والرحمة هذه تشمل العوالم، ليس فقط الثقلين، وإنما حتى تشمل كل حي، وتشمل كل موجود مما خلق الله عز وجل. أولا، المؤمن مرحوم بأنه يدرك رحمة الله عز وجل بهذا الإيمان، ويهتدي إلى ما أراد الله عز وجل فيرحم بذلك. أما غير المؤمن فإنه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذبه الله عز وجل عذاب استئصال. المعلوم أن الأنبياء من قبل كانوا إذا بعثوا إلى أقوامهم فلم يؤمنوا بهم عذبهم الله تعالى عذاب استئصال، وهذا قوم نوح وقوم
0: عاد وثمود.
1: نعم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل من رحمته ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الفسحة للناس وأمهلهم الله عز وجل حتى إما أن يدركوا الهدى وإما أن تقام عليهم الحجة، ولم يعذبهم الله عز وجل عذاب استئصال. هذا الأمر. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لون من ألوان الرحمة، أن هذه الشريعة ليس فيها ظلم. لو طال عمر هذا الإنسان غير المؤمن، هذه الشريعة استوعبت هذا الإنسان غير المؤمن بتمام الرحمة، فلم تعامله إلا بالرحمة، ولم تعامله إلا بالكرامة الإنسانية بما يحفظ عليه هذه الكرامة، فهي من هذه الناحية كذلك هي رحمة. فهي رحمات كثيرة. ولو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت كتابا سابقا وهو كتاب شيخنا العلامة شيخ خليل ملا خاطر حفظه الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الإنسان والجمال، لرأينا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى للحيوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يمشي مع بعض الصحابة ووجد طائرا يذهب ويجيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن ذلك البعير الذي قال عليه الصلاة والسلام إنه شكى إلي أنكم تتعبوه ولا تطعموه، وأمثلة كثيرة كلها تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين. يعني هو رحمة للمؤمن طبعا، وهو رحمة لغير المؤمن، أن الله عز وجل لم يهلكه ولم يستأصله، وإنما ترك له فسحة لعل الله سبحانه وتعالى يتداركه بالرحمة، وهو يتدارك على نفسه بالهدى. فهذا المراد من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين.
0: نعم. بالنسبة للمغيبات التي جاء ذكرها، يقول الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية: نفعنا الله به وبعلومه أمين، وأنه لا يتقبل الله إيمان عبد حتى يوقن بما أخبر عنه بعد الموت، وأوله سؤال منكر ونكير، وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان الميت في قبره سوية ذا روح وجسد، فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذن أول ما نؤمن به من المغيبات الحساب بعد الموت، ماذا عن ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة السؤال منكر ونكير التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من المسائل التي تدخل في عالم الغيب.
0: نعم.
1: وهذه المسائل كذلك يسميها العلماء عالم البرزخ، وهي الحالة التي تفصل ما بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. المسألة أن المؤمن يجب أن يصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صدق به نبيا ورسولا، والنبي لا يكون إلا صادقا، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من المسلمات عند المؤمن أنه صدق وأنه حق، لأنه في الأساس أن الإنسان مطالب أن يناقش أمرين: أن يناقش مسألة صحة الرسالة من هذا الرسول، وأن يناقش مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت ذلك وثبتت الرسالة، معنى ذلك ما يصدر عن هذا الإله
0: صادق المصدر،
1: وما يصدر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصدق به، وإلا ما كان المؤمن مؤمنا، كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يؤمن بالرسول ولا يصدقه؟ فهذا أمر، خصوصا إذا كان مثل هذه الأمور التي ثبتت صحتها وتواترت واشتهرت وتناقلها العدد الجم من الصحابة رضوان الله عليهم، بحيث لا يتطرق إلى هذا الخبر الكذب. فمثل منكر ونكير، منكر ونكير أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما هما الملكان الفتانان اللذان يسألان الميت في قبره. حتى لفظة القبر هي لفظة بحسب الغالب، وإلا فهما يسألان الميت أينما كان، سواء دفن أو لم يدفن، حتى لو أنه مات وكان في أعماق البحار فالبحر قبره، ومن أكلته الطيور فالطيور قبره، وهكذا. فهو من حيث العموم وهما يسألان كل ميت مهما كان هذا الميت، والإنسان لا يستبعد ذلك، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. فكما أن الله عز وجل جعل الروح في هذا الجسد وهو في حالة اجتماع، الله سبحانه وتعالى قادر أن يرد الروح إلى هذه الأجزاء، أو أن يكون هناك حياة غير الذي نعهدها، كما أن هناك حياة للإنسان حينما يكون نطفة وحينما يكون مضغة، وحين كل نوع من الحياة يختلف عن الآخر، وكما أن حياة النبات تختلف عن حياة الإنسان وما شابه ذلك، وكل بتقدير الله عز وجل وقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرد هذه الروح إلى أجزاء هذا البدن، وأن تسأل الملائكة، وهذا من عالم الغيب، بما أنه أتانا به الخبر الصادق فيجب أن نصدق، والعقل لا يحيل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طبعا هذا الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منكر ونكير يسألان الميت: من ربك؟ ما دينك؟ من رجل المبعوث فيكم؟ وهكذا. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له كما في الأحاديث: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى المقعدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. المنافق والكافر الذي لم يؤمن هو الذي يقول: لا أدري، حينما يسأل من الملكين يقول: لا أدري،
0: يتلعثم،
1: طبعا لا يستطيع الإجابة، أولا لرهبة الموقف، وهما يأتيان إلى المؤمن في حالة رفق
0: سبحان الله
1: ويترفقان به، وأما لغيره فهو من شدة الهول لا يلقى التثبيت الذي تحدثنا عنه.
0: نعم.
1: أن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا لا يلقى التثبيت لأنه أصلا هو لم يعتمد على الله من أجل هذا التثبيت. فالمنافق والكافر يقول لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق الحديد فيصيح صيحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعها من يليه غير الثقلين.
0: يعني لا الجن ولا الإنس،
1: لا الجن ولا الإنس يسمعان من ذلك.
0: على هذا يعني الزواحف والهوام والحيوانات تسمع؟
1: تسمع. ونحن الآن نعلم أن هذه الحيوانات ربما يستأنس بها في اكتشاف الزلازل وفي ما شابه ذلك، فهي عندها حاسة سمع، والله تعالى كشف عنها في هذه الأمور، أعطاها قدرة لأن تسمع هذه الأمور لأن هي لا تعقل هذا الأمر أصلا. ولكن نحن لأننا نعقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أخشى أن لا تتدافنوا،
0: إن ألا يدفن بعضكم
1: بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. ولكن الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة بنا ستر عنا هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من باب الرحمة بنا لم يدعو الله عز وجل أن يرينا ذلك، وإلا لما استطاع الإنسان أن يدفن له قريبا. هذا الأمر. طبعا هذا السؤال المعروف من منكر ونكير هذا يكون لمن يسأل، ولا يكون لأناس لا يسألون أو لقوم لا يسألون.
0: من الذين لا يسألون؟
1: الأنبياء. لا تسأل هذا السؤال، والملائكة لا تسأل، الصديقون لا يسألون، المرابطون والشهداء لا يسألون، وملازم قراءة سورة تبارك كذلك في كل ليلة لا يسأل، من قرأ في مرض موته الإخلاص ثلاثا لا يسأل، المبطون كذلك لا يسأل، ومن مات في أيام الطاعون ولو لم يطعن ولم لم يصاب بالطاعون كذلك هذا الإنسان لا يسأل، المجنون فاقد العقل كذلك لا يسأل. هذه الأمور الأطفال هناك اختلاف، والصحيح أنهم لا يسألون. فإذا السؤال،
0: عدم السؤال دليل بشارة أنه هذا لن يعذب، لن يسأل، يعني لن يسأل في القبر فلن يسأل في الآخرة
1: إن شاء الله. هو كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان يبكي إذا رأى القبر، فيقال له تسمع عن الجنة وتسمع عن النار فلا تبكي، وترى القبر أو تسمع عن القبر فتبكي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، من نجا فيه فما بعده أنجى، ومن هلك فيه فما بعده أهلك. فالحقيقة هو الحياة الفاصلة، فإذا كانت بداياتها على خير لا شك أنه مباشرة يلج إلى النعيم، وإن كان هذا النعيم غير النعيم بعد الحساب وبعد المسألة، لكنه من الآن يتنعم بمقعده وينور عليه قبره جسدا وروحا. هذا الأمر المعروف وهو الأمر المجمع عليه أن الثواب والعقاب هو للجسد والروح معا. يعني ممكن الواحد يستأنس بهذا الأمر بمثل اطلعت عليه قديما للإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله، يقول حينما كان عمري 4 سنوات استمع لحوار بين رجلين من العامة، أحدهما يقول للآخر أن الحساب يكون للروح فقط، والآخر يقول للروح والجسد. فإذا بهما بعد ذلك من خلال هذا الحوار والشجار يقول له الآخر الذي يقول أن هذا الحساب للروح والجسد، يقول له هب أن هناك رجل فقد البصر، وهناك آخر مقعد لا يستطيع الحركة لكنه مبصر، اتفق الواحد منهما مع الآخر أن يركب الأعمى المقعد على ظهره، ثم يدخلان إلى حديقة فلان فيأخذان من ثمارها، يسرقان من ثمارها. لمن يكون العقاب؟
0: للاثنين معا.
1: قال هذا مثل الروح والجسد. قال الإمام الكشميري يقول فقرأت مثل هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال بعد 33 سنة قرأ مثل هذا الكلام الذي نطق به هذا الإنسان العامي. فهذا مثال يقرب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة وذكر أحاديث عن الذي يعذب في النار، كيف يعلق من شعره، أو كيف يكون ضرس الإنسان في جهنم، أو ما شابه ذلك. كل هذا يدل على أن هناك جسد يتعذب مع هذه الروح لأنهما اشتركا في المعصية، فيشتركان في النعيم أو في الجحيم.
0: هناك قصة حصلت في عهد سيدنا عمر، يعني الكل يعرف أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يسأل أو أجاب الملكان، هو يعني ما قصة سيدنا عمر بالنسبة لسؤال الملكين؟
1: طبعا هذه حادثة رويت عن سيدنا عمر، ورؤيا رآها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما، أن عمر رضي الله عنه رؤيا في المنام رآه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن الملائكة نزلت عليه لتسأله، وحينما أرادا أن ينطقا بالسؤال فإذا بسيدنا عمر يقول لهما من ربكما،
0: يسأل هو
1: يسأل. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه كما نعلم هو لا ينبغي أن يسأل لأنه شهيد ومبشر بالجنة، وهناك أمور كثيرة، وإن كان عالم البرزخ سيعيشه كل إنسان، لكن طبعا كل عيش يختلف من إنسان لآخر بحسب أعماله بحسب ما قدم. ولا شك أن الذي يطلع على سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أوصاف عمر وعن عمر وعن شمائل عمر يدل أن عمر له منزلة عالية جدا، ولذلك أعفي من هذا السؤال. نحن إذا قلنا أن هؤلاء الذين ذكرناهم لا يسألون، لا شك أن عمر أفضل من كثير من هؤلاء، وعمر هو من ضمن الشهداء الذين لا يسألون، فليس بمستغرب. وإن كانت الرؤيا ليست دليلا وإنما يستأنس بها، وهي مع بقية الأدلة تدل إن شاء الله على بشارة خير لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والبشارة حاضرة. وأنا أقول من أسكنه الله في الروضة لا يستطيع أحد أن يخرجه منها بإذن الله.
0: الله الله، سكنها هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق. إذن هما فتنا القبر كما ذكرتم، وسؤالهما أول فتنة بعد الموت، وأن نؤمن بعذاب القبر هذا هو المطلوب منا، وأنه حق وحكمة وعدل على الجسم والروح على من يشاء الله تعالى.
1: نعم، لأن الله تعالى لا يجب عليه تعذيب العاصي ولا يجب عليه إثابة المطيع، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا نحن سابقا، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن حينما يكون إنسان من أهل معصية أو ما شابه ذلك نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالعذاب ليس حتما على الله، ليس واجبا. وقلنا نحن سابقا أن الله تعالى قد يخلف الوعيد ولكن لا يخلف الوعد، من رحمة الله عز وجل.
0: من هنا كان الدعاء بعد دفن الميت بالتثبيت.
1: نعم لا شك، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
0: إلى حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقلنا إن هذه الآية سبقتها آية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. والفرق بين الأسلوبين في اللفظين في الآيتين أن الآية الأولى ضمت فيها تاء الضمير، والآية الثانية فتحت فيها تاء الضمير، والثانية فيها ضمير المخاطبين، والأولى ليس فيها ضمير المخاطبين. وكل لفظة من هذه اللفظات جاءت لتؤدي معنى لا يؤدى بغيرها وإن تشابهت الأساليب. فمرة يقول أرأيتم، يعني أخبروني أنتم، مرة يقول أعلموني إعلاما يؤكد لي صدق هذه القضية، ودائما يأتي الاستفهام من مادة أرى ورأى. والسبب في ذلك أنك حين تستفهم عن شيء، إما أن يكون المستفهم منه قد حضر الشيء، أو يكون المستفهم منه لم يحضر الشيء. فإن كان قد حضر الشيء فإنك تقول له: أرأيت ما حدث لفلان وفلان؟ فيقول لك: نعم، رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. وإن كان المستفهم لم يعلم الأمر ولم يره، بل كان قبل وجود الرؤية منه، ماذا يقول المسلم؟ إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث لأصحاب الفيل ما حدث عام ولادته صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يكن الحدث موضع رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يوم ولد، عام ولد، فأمر لم يره رسول الله، ولكن الله يخاطبه فيقول له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف يقال هذا الاستفهام لمن لم يره؟ كأنه يقول: اسمع مني، وسماعك مني فوق رؤية عينك لك. فإذا ما قلت لك ألم تر، يعني اعلم علما يقينيا، هذا العلم اليقيني يجب أن تثق في صدقه، صدقك في رؤيا عينك، لأن العين قد تخدعك وقد تكذب عليك، ولكن ربك حين يخبرك لا يخدعك ولا يكذب عليك. فكل الأساليب إذن حين يريد الله أن يخرجها مخرج اليقين، لا تقول لفلان أنك أحسنت إليه، ولكن تقول له: أرأيت ما فعلته معك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ استفهام منك، فكأنك واثق أنه إن أدار رأسه في الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقه من وقوفك بجانبه وإحسانك عليه. يبقى إذن فيه فرق بين كلام تقوله أنت، تقول له: أنا وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. طيب، لا ما تقولش كده، تقول له: أرأيت أني وقفت أنت، بسألك أنت، أنت الحجة. فإذا ما أدار الأسلوب فلن يجد إلا أن يقول: نعم رأيت كذا وكذا. يبقى إلزام لا من واقع المتكلم، ولكن من واقع مين؟ من واقع المخاطب. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم الآيات لم يكتفوا بالآيات التي أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اقترحوا آيات، اقترحوها من عنده، واقترحوها بشيء من الصفاقة والسماجة، يقولون أن تنزل علينا نحن كتابا نقرأه، بدل ما ينزل عليك أنت ينزل علينا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من ذكر، أو ترقى في السماء. طب ما دام قلت ترقى في السماء يوم برضه عشان تعرف ان تعنت، ولن نؤمن لرقيك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. إذن كل ذلك أسئلة تعنت. فبعد أن قال الحق سبحانه وتعالى أن الله يعلم الآية التي يكون بها رسوله صادقا في البلاغ عنه، ولا يقترح مرسل إليه الآية التي يأتي بها الرسول، ولكن الله هو الذي يأتي بالآية المناسبة. بعد ذلك يقولهم لا أتحننكم في أن تؤمنوا بي، لأن الإيمان بي لن يعود علي، إنما يعود خيره إليكم أنتم، لأني متمتع بصفات الكمال كلها قبل أن أخلقكم، فبصفات الكمال خلقتكم علما وقدرة وحكمة وإرادة، فإياكم أن تفهموا أن إيمانكم بي يزيدني صفة من صفات الجلال أو الجمال، وإنما الإيمان عائد إليكم أنتم. وإذا كنتم متكبرين ومتعنتين فنحن لا نترك من تكبر وتعنت ليقف أمام منهج الله الذي يحكم حركة الحياة في الأرض، ولكننا نأخذه أخذ عزيز مقتدر. واستقرئوا الرسل وما حدث لهم ممن كذبوهم ماذا صنع الله به، وأنا بقدرتي أستطيع أن أصنع

0: معكم ما صنعته مع
1: إنكم إذا استقرأتم الرسل وجدتم عذابا قد جاء للقوم بغتة فنزلت عليهم الصاعقة من حيث لا يشعرون وأمطر الله بطير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل. هذا هو البغتة. ومعنى البغتة أن يفجأ الخطب القوم بدون مقدمات علم به، وجهرة أن يفجأ الخطب القوم وفيه مقدمات للعلم به. طب إيه السبب في أنه يجيب بغتة ويجيب جهرة؟ نقول له الواقع حدث كده. قوم أبرهة حينما جاءوا ليهدموا الكعبة أنزل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قوم لوط جاءهم العذاب. طيب هذه أدي بغتة وفيه جهرة. أم قال لك إيه وجد فيه جهرة؟ جهرة في قوم فرعون ما أغرقهمش، حاجة علانية كده. أم قال لك إيه وحاجة علانية ووقعت كده. طب قارون ما حصلش له اللي حصل، إذن من الممكن أن يأتيكم العذاب من الله بغتة أو جهرة. طيب إذا كان بغتة يعني بدون مقدمات علم يبغتك الشيء، وجهرة شيء عارف. إيه يعني السبب في التلوين بين بغتة وبين جهرة؟ قال لك ليه؟ لأن البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه مخدوع في عبادة غير الله، لأنه لو كان بيعبد إله حق صحيح كان أنا لما أبيت له عذاب يأتيه من حيث لا يشعر كان اللي هو بيعبده كان يجي بلي كده يقول له إيه وعصن هيحصل تكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. يبقى إذن البغتة تثبت إيه؟ عجز المعبودين لهم أن يستشعروا أن إله الحق يأتي لهم بعذاب، يقوم يجي لهم بغتة، يقوم دي يهزمهم ولا ما يهزمهم شيء. فكان من الواجب أنه إذا ما جاء العذاب بغتة كان يفكرون طب الأصنام التي نعبدها أما كان في تقول لنا مثلا الحكاية دي كنا نحتاط. إذن فالعذاب البغتة يثبت لهم عدم علم معبودين. أبي واحد. طب والجهرة يمكن يجي يقول واحد العذاب جالنا على بغتة، إنما لو كان جه مواجهة كده لنا كنا قدرنا نقف إيه نقف قصام وقول له حجيبه جهرة برضه. إذن فالأولى تثبت عدم العلم من معبوديكم، والثانية تثبت عز القدرة من معبوديكم. فلا هي في البغتة نافعة ولا هي في الجهرة نافعة. ودائما الحق سبحانه وتعالى يعامل رسله مع خصومهم هذه المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم القوم يعادونه مواجهة وصراحة، وبعد ذلك يصنع الله سبحانه وتعالى أمور بمعجزات تأتي بغتة كده. اتفقوا عليه يموتوا في الهجرة أو ينفوا من الأرض أو يعملوا أو يعملوا، يوم الحق سبحانه وتعالى يخليهم واقفين كده وبعد ذلك يخرجه من إيه من بينه ويأتمر المؤامرة وبعد ذلك تفشل المؤامرة على الأول، ويواجههم رسول الله برضه فتفشل المواجهة. إذن ففي البغتة وفي التبييت لا ينجحون، وفي المواجهة لا ينجحون. ولقائل أن يقول طب لماذا تكون هذه المسائل؟ الله يريد أن يبين للمكذبين برسول الله أنكم لن تستطيعوا أن تقفوا أمام هذه الدعوة موقف ولو بالتبييت، إن بيتم فمكري فوق مكري، وإن لم تبيتوا بل مواجهة كده فقدرتي فوق قدرتي. يبقى إذا لن تستطيعوا لا بالتبييت ولا بالمواجهة، ما فيش حاجة من دي تحصل أبدا، لا إن بيتم ولا إن واجهتم. علشان إيه؟ حتى في عمليات الخواطر التي قد ينفيها البعض عن رسول الله تكريمة له في أنه هل سحر ولا ما سحرش، ده ربنا بده بهذه المسألة أن يثبت له أنكم إن ذهبتم حتى إلى الجن لتسحروا ولتعملوا ربنا حيخبر رسوله بما صنعتم، فلم تستطيعوا أن تبيتوا له لا بمجهود عقولكم ولا بمساندة الجن لكم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ برضو هل يهلك إلا القوم الظالمون استفهام، والاستفهام يكون مؤكد المعنى حين يلقيه المستفهم. احنا قلنا الاستفهام ده يأتي لمعنيين اثنين، المعنى الأول أن يريد المستفهم معنى يعلمه من المستفهم.

تفهمي منه. يسألوا عشان يعلم، ومرة يسألوا عشان يقرروا. وضربنا مثل بالتلميذ يسأل أستاذه، ساعة يسأل التلميذ أستاذه، يسأله ليعلم ما جاء. طب وساعة يسأل الأستاذ تلميذه، أيسأله ليعلم ما جهل ولا ليقرره بما علم؟ كذلك سؤال الله لخلقه يأتي لينطقهم بجواب الحق من أنفسهم. ففرق بين أن يقوله الله خبرا من عنده، وبين أن يتركهم بالاستفهام ليقولوه إيه؟ ليقولوه، لأن الإقرار سيد الأدلة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طب وهب أن صاعقة نزلت أو خسفا حدث أو فيها عذاب يأتي فينجي الله المؤمنين، وفي عذاب قد يأتي ليأخذ هذا وهذا، نقول له نعم لا يهلك إلا القوم الظالمون وإن جاء فيهم غير ظالم. ليه؟ سبب إيه؟ قال لك لأن ما معنى الهلاك؟ الهلاك إعدام الحياة للحي المتمتع بالحياة. والذي لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه يبقى خسر ولا مخسرتين؟ يبقى انتهت، لأنه ما بيعتقدش في حاجة تانية. لكن الذي يؤمن بإله يعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إذا حدثت له محنة في طي محنة للكافرين، أين يذهب هذا وأين يذهب هذا؟ هذا يذهب إلى إيه؟ إلى الجنة. وإذا ما ذهب إلى الجنة استمرت حياته حياة خالدة، ودكها انتهت حياته. يبقى لو نظرت إلى هل يهلك إلا القوم الظالمون وإن حدث هلاك لغير الظالمين إلا أنه ينقلهم إلى حياة خير من هذه الحياة، فتكون فيوضات الله عليهم في النعماء وفي البلاء أيضا. والحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية الآتية عن التصور الإيماني الذي يجب أن يرسخ في أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله. الرسول المبلغ عن الله العقل الطبيعي الفطري كان ينتظره، كان لابد أن يقول لازم يجي رسول يقول لنا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي طرأ على وجود كامل مصنوع صنعة دقيقة محكم فيه كل الخيرات التي تعود على ذلك الإنسان في حركة الحياة، إذا ما طرأ على حياة مثل هذه الحياة أما كان يفكر بعقله من الذي أوجد له الأرض والسماء والشمس والقمر والماء والهواء وإلى آخره؟ احنا ضربنا مثلا وقلنا الإنسان منه لو أنه ذهب في صحراء وقعت به طيارة وبعدين نزل في مكان ليس فيه شيء، فجاع وعطش وعري وما عندوش أبدا حاجة يسكن فيه، وبعد ذلك أخذته سنة من النوم، وبعد ذلك استيقظ فوجد مائدة من الطعام قد مدت وعليها أطايب الطعام، أليس من المعقول أنه قبل أن يمد يده ليأكل أن يقول من الذي جاء بهذا؟ كذلك أنت أقبلت على العالم المليء بهذه الخيرات، والخيرات دي لم يدعي أحد أبدا أنه خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق المية ولا خلق الهواء، أما كان يصح لك أن تقف بعقلك عمن أوجد هذه الأشياء لك؟ إذن فالعقل الفطري كان يجب أن يقف. فإذا ما كان العقل الفطري قد وقف هذا الموقف، إذا ما جاء رسول وقطع هذا الصمت على الجميع وقال أنا جئتكم لأخبركم بمن خلقكم وبمن خلق السماوات وبمن خلق الأرض وبمن رزقكم هذا الرزق، أما كان من المعقول أن ينصت له القول؟ إذن فمجيء الرسول كان يجب أن يستشرف له وأن ترهف الآذان للسماع منه. فإذا ما جاء مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر نقوم يبقى إذن العقل البشري وجد حاجته من ذلك الرسول. لكن إذا جاءت الآية للرسول فآمن به المؤمنون يجب أن لا يتعدى الرسول
ولا يتعدى المؤمنون بالرسول ولا يتعدى الكافرون بالرسول. رسول الله عن منزلته في أنه بشر أوحي إليه. إياكم إياك وإياكم يا من آمنتم وإياكم يا من كفرتم أن تنزلوه منزلة أعلى من منزلته البشرية التي اصطفاه الله بها. ليه؟ أم قال لك لازم تفهم أنه مبلغ فقط عن الله وأنه لا يستطيع أن يأتي بالآيات التي تقترحونها، لأنه بقول أنا ما بقترحش ولا بعملش آيات، أنا بأتلقى اللي يقول لي عليه أعمل. فأنت عايز أمانة في الأداء أكثر من هذه الأمانة؟ فربنا بده يحقق هذه. يقول إيه؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني لم نعطهم قدرتنا ليفعلوا ما شاءوا، ولكنهم فقط كانوا مبلغين عنا. فلا تطلبوا منهم آيات، لأن هم ما يقدروش يجيبوا الآيات، وهم اللي هيقولوا لكم إن إحنا بشر ولا نستطيع أن نأتي بآية، لأننا نستقبل من الله فقط. فخذوا الرسل على أنهم مبشرون وإيه؟ ومنذرون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وإحنا قلنا البشارة هي الإخبار بما يسر قبل أن يقع، والسبب فيها أسلوبيا أنك تجعل السامع لها يبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بالمنهج الذي يتقبله من ربه. طب والإنذار إخبار بما يسر قبل أن يقع. ليه؟ ليحترز السامع أن يقع فيها. فإذا قلت أنا أبشر التلميذ المجد المجتهد الذي يسمع من أساتذته ويطالع دروسه أنه ينجح، وأنذر الذي لا يفعل ذلك بأنه يرسب، يبقى معنى البشارة أن تلهب في الراغب البشارة أن يفعل العمل الطيب، واللي بتنذره ما يعملش العمل. يبقى إذن الرسل مهمتهم إيه؟ مبشرين. فإياكم أن تخرجوا بهم إلى مرتبة تطلبون منهم آيات وتطلبون منهم أشياء، لأن الآيات والأشياء وتصرفها كلها بيد مين؟ بيد الله. وإذا كان الله يوافقكم على أن يجيء بالآيات التي تطلبونها، فمعنى ذلك تخطيء الله في الآية الأولى، كأن ربنا لما اختار الآية الأولى ده ما لسه لقى من الآية الفلانية. يبقى إذن ده موقف سوء أدب ولا لا؟ سوء أدب. فخذوا الرسل على أنهم مبشرون ومنذرون. فمن آمن وأصلح، آمن ده عمل القلب، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. مسألة استقرت، ولذلك بنسميها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد، شيء عقد، مش عقدة وشليطة، لا ده عقد ما ينحلش. يبقى على المؤمن حين يؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات التي تجعل إيمانه بربه إيمان إيه؟ قوي معقود. معقود يعني إيه؟ يعني ما ينحلش لأي إيه؟ لأي شبه. وذلك عمل القلب. بعد ذلك وما فيش عمل القلب. ليه؟ قال لك لأن الكائن الحي مش قلب بس، قلب وجوارح وأجهزة. فإذا كان الإيمان عمل القلب، فما عمل العين؟ وما عمل الأذن؟ وما عمل اللسان؟ وما عمل اليدين؟ وما عمل كل جوارحك؟ والمؤمن منقاد في كل عمله لمنهج ربه. فإذا آمنت يبقى القلب عمل اللي عليه. طب وبقيه الجوارح متعلقه ايه في الايمان؟ متعلقها ان تصلح. يبقى من امن وايه؟ واصلح. يبقى الايمان ده عمل مين؟ عمل القلب. ولذلك واحد يقول لك انا قلبي كويس وسليم، نقول له لا، هي المساله مش كده، ده الايمان. تبقى انت صحيح قلبك عمل اللي عليه، وبقيه جوارحك لماذا عطلتها؟ لازم تشوف برضو لجوارحك عمل تعمل. طب جوارحك عملها تعمل ايه؟ اما قال لك العقل له عمل التفكير والتدبر والتذكر والتخطيط. طيب على الاول، وبعدين والعين عملها الاعتبار
والاستفادة من

يقتنعوا القول فيتبعوا أحسنه. واللي يصلح بإيده يعمل العمل النافع للناس وينزل حاجة الملهوف الله. إذن كل جرحة لها إيه؟ لها عمل. فإذن الإيمان عمل جارحة هي القلب، ولكن أصلح يبقى عمل كل الجوارح. طيب أصلح عمل كل الجوارح ليه يقول؟ وهل أقبلنا على كون فاسد لنصلحه؟ ده احنا أقبلنا على كون محكم غاية الإحكام. نقول له طيب استقرئ كده وشوف الأشياء التي لك دخل فيها، إيدك بتدخل فيها وعملك وتصرفك، والأشياء التي لا دخل لك فيها، أي الأمرين مستقيم على الصلاحية العليا؟ اللي مالكش دخل فيها مستقيم، مالكش دخل في إن المطر ينزل ولا ينزلش ولذلك أمره مستقيم، مالكش دخل في إن الهوى يهب ولا ما يهبش ولذلك أمره مستقيم، مالكش دخل في إن الشمس تطلع ولا ما تطلعش وده المستقيم. إذن فكل عمل في الكون في النواميس العليا الكونية لا دخل للإنسان فيه على الصلاح المطلق. طب ما يجي الفساد منين؟ أم قال لك يأتي الفساد مما لك فيه دخل، مما لك. ولذلك إحنا اشتكينا أزمة هوى ليه؟ لأن ما لناش دخل فيه. ولما بقى لنا دخل وبنخلق آلات تعمل عادم وتطلع سموم وتطلع عوادم تفسد الجو، لما دخل لنا عمل ابتدأ الجو يفسد. إذن فالشيء الذي لا دخل للإنسان فيه على منتهى إيه؟ الصلاحية. والشيء الذي للإنسان فيه دخل نقول له إما أن تدخل بحركتك فيه على منهج الله ولذلك يستمر الصالح صالح، فإن دخلت به على غير منهج الله سيفسد الصالح هواك. إزاي بقى؟ أم قال لك نبص كده ما اشتكناش أزمة هوا، لكن لما تدخل وعملنا السيارة ونظرنا إلى أنها تحملنا في الأسفار الطويلة وتحمل الأشياء اللي ما نقدرش نحملها إلا بمشقة، نقول له أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت علمت أنها هتخفف عنك، لكن ما علمتش أنك أنت كان يجب أن تحتاط لما تظهره من الفساد. أولا قبل ما تجيب سيارة لازم ترصف لها طرق عشان لما تمشيش مشوار تثير غبارا يفسد رئة الناس وأنفاسهم، تعمل الحكاية اللي الصنعة تكون دقيقة بحيث ما تجيبش من الشكمان عادم عشان تتعب الناس، لكن تاخد قمة الحضارة وتسيب قاعدتها تبقى هتتعب الدنيا. ولذلك احنا قلنا انظروا العادم من صنعة الله يصلح الكون، والعادم من صناعتنا نحن يفسد الكون. العادم من الحيوانات نأخذ به خصوبة أرضنا، والعادم من صناعتنا في السيارات يفسد علينا الهواء فتفسد رئتنا. ليه؟ لأنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يبقى لما تعمل حاجة لازم تشوف هتجيب ضرر قد إيه، والضرر اللي هتجيبه ده مش كل واحد هيركب سيارة، إنما كل واحد هيضار بآثار السيارة. فيجب إنك أنت ما تاخدش الحضارة من شواكيها. الدول المتحضرة اللي عايزة تبقى متمدنة صحيح تاخد المدنية من إيه؟ من قاعدة الأصلية. قبل ما تعمل الحاجة تشوف دي جيب ضرر إيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتجد مثلا احنا قلنا ضربنا مثل زمان كان لما الدودة تعبت الدنيا وبعد ذلك اخترعوا الديديتي، قالوا يا سلام المبيد الحشر اللي حيطلع الدودة من اللي مش عارف ايه، وبعدين بعد مضي مدة اللي ابتكروه واخترعوه وصنعوه وروجوا له هم اللي بيعملوا عقوبات على من يستعمله الآن، لأنه علم شيئا وغاب عنه إيه؟ أشياء. لكن الذي يعمل المسألة من أولها إلى آخرها كل عادم صنعته نافع، كل عادم الصنعة منه نافع، وعادم الصناعات في البشر ضار ومضر. يبقى آمن وأصلح، آمن عمل القلب وأصلح عمل الجوارح. طيب فالشيء

0: الصالح بطبيعته الذي طرأ الإنسان عليه ووجد صالح إياك أن يفسده، وإن استطاع أن يرقي في صلاحه فليفعل. يعني يزيد إيه؟ يزيد صلاح. نقول له تعالى، وهل زيادة الصلاح دي بتحقق ضرورة ولا ترك؟ هل ربنا ترك المسائل لنا عشان نصلح ونكمل له نقص في الكون؟ قال لك لا، ده انت عايز تطرف في الحياة، ما دام عايز تطرف بقى شغل مخك المخلوق لله، خلاص في المواد والعناصر قدامك المخلوقة لله، وتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقات لله، إن أردت أن تتنعم نعيما فوق ضروريات الحياة. إزاي مثلا؟ كنا لما نعطى الزمان يا بنروح للنهر ونجيب بإيدنا ونغرف كده ونشرب، يا بنجيب إناء فخار، يا بعدين جبنا إناء مثلا من الصاج، وبعدين جبنا بالنور. هل هذه أثرت في ضرورة الحياة أم في ترف الحياة؟ ترف الحياة. فإن أردت أن تترف حياتك اعمل إيه؟ شغل مخك المخلوق لله في الكون العناصر المخلوقة لله بالطاقة والجوارح المخلوقة لله، ورفع حياتك. احنا كنا زمان لما بنعوز ميه بيروحوا البنات ويجيبوا الجرار، ولا ان كانوا عايزين مرتقين شويه يروح السقى بالقرب ويروح يجيب من او يودي البيوت، كلام على الارض. وبعدين قلنا لا، احنا عايزين نرقي، انا عايز ميه ساعه وانا قاعد في البيت افتح كده تيجي الميه. تقول له شغل عقلك. طب شغل عقل ازاي؟ قال لك الايات في الكون لو انت بصيت لها كده بالاعتبار وبالاستنباط تقوم تخترع. أم اخترع الاستطراق، يرفع مية في خزان عالي وبعدين يمد منه ويصير وطية، يوم الماء يصير إلى الاستطراق يروح للبيوت. شغل عقله ولا مشغلش؟ شغل عقله، ولكن كان يجب عليه قبل ما يشغل عقله علشان يجيب البيوت المية للبيوت ويريح بها الناس يفكر. طب الإنسان لما كان بيروح يحمل الماء لمصالحه كان بيستعمل المية بإيه؟ بتدبير ودقة. والبيت تكفيه صفيحة أو تكفيه صفيحتين أو تكفيه ثلاثة، ليه؟ لأنه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما المية تبقى قدامي كده وأفتح الحنفية هتاخد مية كتير ولا لا؟ طب احسبها كده، وقف اتوضى وبعدين افتح الحنفية واغسل ايديك ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا، شوف المية اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركة وتعمل. هل وجد واحد ساعة يقف ليتوضأ ياخد شوية كده وروح قفل الحنفية على ما يغسل ايده؟ طب خد شوية كده وقفل الحنفية، شوف هيقفل الحنفية كم مرة. فلو انه فكر في استعمال المية اللي هي عنده دي ما كانش لاشتكى قلة ماء ولا تعذر صرف، اللي هي المسائل اللي تعب مين. لو شفت انت المية اللي بتهلك وبتنعدم دي وجدتها كده يمكن 10 أضعاف ما ايه ما نسمع. وكان زمان الواحد عايز يتوضى بيجيب اناء كده فيه نص لتر ميه ويحطه في الاناء وينمل الطراق ويطلع من الاناء وينمل. شوف يتوضى بقد ايه. طب دلوقتي شوفوا ده الصالح الايه، مش اللي ساب الحنفيه تنزي وعماله سايبه وعماله مش عارف ايه، لا ده الرجل الصالح اللي بيصلي. الرجل الصالح نقول له يا شيخ امن واصلح، الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده، فإن أردت أن ترتقي بالصلاح فارتقي به، ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء آخر، بل عليك أن تدرس المسائل دراسة محكمة، وإلا كنت داخلا في قوله في مناقضة قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الآخرة؟ قال لك وفي الدنيا أيضا، ولا هم يحزنون برضو في الدنيا. ليه؟ لأن مدام إيمان وإصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه إيه. فإذا رأيت متعبة في الكون فاعلم أن حكما من أحكام الله قد عطل. إن رأيت فقير ومش قادر على العمل، شوف بالكده فقير ومش قادر على العمل وجائع أو عريان أو فقير مش قادر على العمل وجائع هو عميان، فاعلم أن حقا من حقوقه مأكول من غيره. ليه؟ لأنه اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير، لكن اللي خسر الدنيا ايه؟ قبض الغني يده عن حق الله، خلاص، ومجيء قوم يتسولون بغير حاجة للتسول. يبقى الفساد جاي منين؟ جاي من ناحيتين الاثنين، واحد استمر ان يبني دمه من عرق غيره، وواحد عنده ولهوش عايز يدي. وما دام يوجد ضيف الاثنين يبقى آفة المجتمع، لازم المجتمع يتعب. انما واحد اخذ الطاقة في مخلوقة لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعود، ثم ما فاض عن حاجته اداه لمين؟ لمن لا يقدر. انما ان اداها لمن يقدرون بالاحتيال منهم يعملوا ايه؟ اللي هياكل لقمه كده بسهله مش هيتعب عشان ياكل اللقمه الثانيه ابدا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله، الذين كذبوا باياتنا، ان كذبوا بالايات الداله على صدق الرسول المبلغ يبقوا كفره، او كذبوا باياتنا بالمنهج ولا استعملوش المنهج في اصوله، ايه اللي يحصل؟ يبقى فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن الطاعه. احنا قلنا كلمه فسقوا ماخوذه من البلح الرطب. بلح الرطب لما بتكون حمره بيبقى جلدها على قد حجمها، لما بترطب ايه اللي بيحصل؟ جلدها بيبقى اكبر من حجمه. تقوم تعمل ايه؟ تقوم الجلد يملس كده وتتبان البقى. يبقى فسقت الرطبة، يعني ظهر اللي جوه ايه بره. فالذي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش؟ قال لك ليه؟ أم قال لك لان احنا قلنا ان منهج الله سبحانه وتعالى دي كتالوج صيانة ذلك المخلوق. الانسان مخلوق لله ومطلوب منه ان يعمل كذا ويعمل كذا، حركة الحياة. والذي خلقه صنع له قانون الصيانة، زي ما أي مهندس يعمل أي آلة وعمل لها قانون صيانة. الآلة دي تصان وتؤدي مهمتها بكذا وكذا وكذا، اللي احنا بنسميه الايه؟ الكتالوج. طب تعالى بقى، ربنا لما يكون خلق الإنسان وصنع له كتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا، فلا يفعل ما أمر أن يفعل وفعل ما نهي عنه أن يفعل، يبقى الآلة ايه اللي يحصل له ايه؟ طب هات اي آلة كده وعاكس المهندس اللي وضع لها الكتالوج، بيقول لك دي على فولت 110 مثلا وانت عطتها على 120، ايه اللي يحصل؟ الله، طب اشمعنى عايز صنعة البشر لما الواحد يخالف فيها الكتالوج تفسد، وعايز صنعة الله لما تخالف فيها الكتالوج ما يفسدش؟ يبقى لازم تفسد، وما دام تفسد يبقى ناخد من عاقبة ما حدث للمفسدين وسيلة إلى أننا نصلح. يقول يا سلام السوابق، قالت إن اللي أفسد في كذا وكذا حصل وكذا وكذا، الولد اللي أعمل سقط، نقوم إحنا من إيه؟ يمسهم العذاب. كلمة يمسهم العذاب جعلتنا نتصور العذاب كأنه ذهب ليمس. طب يمسهم العذاب بقى العذاب هو اللي رايح يمس؟ لا، ده بيقول لك ان العقوبه تعشق ان تقع على المجرم. العقوبه تعمل ايه؟ تعشق انها تروح للمجرم. ليه؟ قال لك لان مش كل حاجه تنجح لما تؤدي مهمتها. قال لك طب العقوبه معموله ليه؟ مش عشان تردع؟ طيب ولما واحد يعمل اي حاجه تبقى مهمه العقوبه تردعه ولا لا؟ الله، تبقى العقوبه تعشق، العقوبه دي تعشق ان تعاقب من خالف ولا ما تعشقش؟ ام قال لك النار ما قالتش ايه؟ النار بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. بقى النار بتتميز من الغيظ، تقول ايه؟ وهات لي ولاد الايه دول، هل من مزيد؟ الله، تبقى العقوبه نفسها ايه؟ حريصة على أن تنفذ. يبقى يمسهم العذاب، فكأنه جعل العذاب يلح في أن يمس الذين فسقوا بالعذاب. الله، الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بكلمة المس نقول له دي ما حكمة؟ ما هي الحكمة؟ قال لك لأن عقوبة الله لإذا قارنتها بعقوبة البشر، إذا أراد البشر أن يعاقب ألا يعاقب بمقياس قدرته وقوته؟ طب وإذا أراد الله أن يعاقب يبقى بقدرته وقوته. طب ألأحد من خلق الله قدرة على أن يتمثل مس عذاب الله له بقدرته؟ يقول ده اللي بيحصل ده مس، إنما المسألة مش مناسبة لقدرتي، ده لو كانت قدرتي كانت بقت إيه؟ يبقى مس بس، يبقى العذاب كله إيه؟ ليه؟ لأن التعذيب بيختلف باختلاف قدرة المعذب، فلو نسبت التعذيب إلى قدرة الله كان يبقى عذاب إيه شكله؟ عذاب رهيب لا طاقة لشيء عليه. يقول ده بيبقى مس بس. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحكي القصة كما سمعها من الله، لأنه لما يجي يقول إيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، كان يكفي أن يقول إيه لا أقول لكم عندي خزائن الله. لما تقول لابنك قل اذهب وقل لفلان كذا وكذا، قل لفلان أبي يزورك غدا، الولد يروح يقول لفلان إيه؟ ماذا يقول الولد؟ أبي يزورك غدا. لكن إن كان دقيق تقول يقول إيه؟ إن أبويا قال كل لفلان، يبقى كأنه بيدل على إن مش عندوش إيه؟ تصرف حتى في اللفظ. فدي دي اسمها أمانة إيه؟ أمانة النخل تمام. قال كل عشان مش من عندك الكلام ده، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ثلاث أشياء، ولا أقول لكم إني ملك، ثلاث أشياء. ثلاث أشياء دي هي مناط الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. المكذبون به يقول له هات لنا آية كذا، اسقط السمكة ما زعمت علينا كذا، ائتي بالله والملائكة قبيل، يقول لك بيت من زخر، كل الحاجات دي، هات لنا خير عشان ننعم ونتنعم، تفضل لنا من الأرض ينبوع. فبده يرد على دي يقول لهم قل لهم أنا لا أملك خزائن الأرض، مانيش متصرف في الخزائن علشان أقول دي تيجي وما تجيش، إنما أنا فقط مبشر وإيه ومنذر، واللي يعمله ربنا قل عليه أنا بعمله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وإلى لقاء آخر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار فتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم. بسم الله.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معادني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكاني. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. مرة قرأت قصة في كتاب مدرسي للصف الثامن، أن موظف مستقيم لا يأخذ مالا حراما، راتبه لا يكفي. دخلنا إلى بيته، لا وقود عنده، ولا زيت، ولا سكر، ولا ما في شيء ببيته. بيته قطعة من الشقاء. طيب، هذا الذي يقرأ هذه القصة بماذا يشعر؟ ماذا تعني الاستقامة؟ الفقر المدقع. هكذا قال الله عز وجل. الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. يعني أحياناً بيكون عند المعلمين أو الأساتذة أو الآباء فكر مشوه، أو ضعف في فهم كتاب الله، أو تشاؤم، أو سوداوية، فإذا بثوا أفكاراً لا تنهض بنفوس الطلاب فقد تصنف تربيتهم بأنها تربية مدمرة وليست بناءة. إذن الربط الثاني، ينبغي أن تربط أولادك أو طلابك بالفكر الصحيح المستنبط من الوحيين الكتاب والسنة، لا أن تربطه بطروحات وتساؤلات وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. حدثني أخ أنه سمع ببعض المحطات أنه في دكتورة في الغذائيات ترى أن أسباب الحروب في العالم كلها تعزى إلى أكل اللحم. الإنسان إذا أكل اللحم يصبح متوحشاً، أما إذا أكل النبات يصبح مسالماً. هي قضية سهلة جداً، نوقف أكل اللحوم، نأكل خضروات. ما كل شيء يطرح في الساحة صحيح. الآن ننتقل إلى الربط الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي، الإنسان لا يعيش وحده، هي حقيقة ثابتة في الإنسان. وأساساً الله عز وجل قهر الإنسان أن يكون في مجتمع. السبب يعني مكنك أن تتقن حاجة، أن تتقن عملاً واحداً أو عملين. أنت بحاجة إلى مليار شيء، حاجة تحتاج إلى زر، هذا له معامل وله خبراء، تحتاج إلى خيطان لتثبيت هذا الزر في القميص، تحتاج إلى خياط، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى حلاق، تحتاج إلى خباز، تحتاج إلى شواء، تحتاج إلى مكتبة، تحتاج إلى، يعني حاجات الإنسان لا تعد ولا تحصى، لأن الله سمح لك أن تتقن حاجة واحدة، فهو قهرك أن تكون في جماعة. أنت تشتري الخبز صباحاً من الفرن، طيب أنت تعرف هذا الخبز كيف صار رغيفاً؟ بدأنا بحراسة الأرض وتسميدها وتعقيمها، ثم بزرعها وسقايتها والعناية بها وتعشيبها، ثم بمتابعتها.

0: ثم بمكافحة الأوبئة فيها، ثم بحصاد القمح، ثم بدراسته، ثم بسلقه، ثم بتيبيسه، ثم بطحنه. يعني لو أنك مكلف أن تأكل الخبز من صنعك من أول مرحلة، شيء فوق طاقة البشر. طيب لو أنك مكلف أن تعلم ابنك الرياضيات وأنت لا تقرأ ولا تكتب، شيء مستحيل. إذا سمح لك أن تتقن حاجة وأنت محتاج إلى مليار حاجة، إذا أنت مقهور أن تكون في مجتمع، والمجتمع مجال للعمل الصالح. هل يمكن أن يكون لك عمل صالح من دون مجتمع؟ إطلاقا. لو واحد سكن في قمة الجبل ماذا يفعل؟ يخاطب من؟ يطعم من؟ يصلح من؟ يحل مشكلة من؟ ولما الله عز وجل قال سابقوا، سابقوا في معنى المسابقة. هل سمعت في الدنيا أن سباقا يكون فرديا؟ والله عملت سباق رائع وكنت الأول، مع من أخي؟ ولا حالي. مستحيل، ما في سابق لحالة، سابق في مجموع. إذا الإنسان كائن اجتماعي، مقهور بأن يكون اجتماعيا، وهو بحاجة إلى مجتمعه، بل في الدرجة الأولى بحاجة إلى مجتمع ليعمل العمل الصالح الذي هو علة وجوده في الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يقارب الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فكأن أعظم شيء تفعله في الدنيا أن تعمل صالحا، والعمل الصالح يحتاج إلى جماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأول شيء اجتماعيا، الطالب أو الابن يحتاج إلى مرجعية دينية، مرجعية. يعني ما في إنسان إلا وله موجه، فإما أن يكون الموجه شيطانا أو ملاكا، إما أن يوجهه إنسان من أهل الدنيا ينصحه بالمعاصي والآثام، أو إنسان من أهل الآخرة. فأنت تحتاج إلى من يوجهك، إلى من يرشدك، إلى من يدلك على الطريق، إلى من يحذرك، إلى من يشجعك، إلى من يأخذ بيدك. فالطالب يحتاج إلى مرجع ديني ليسأله أحيانا ما حكم هذا الشيء. فأنت دون أن تشعر في البيت تنتقد الدعاة إلى الله، وقد تسخر أحيانا. أنت ماذا تفعل؟ حطمت المثل العليا في حياة الصغير. أو أنت حينما تنتقد معلم ابنك ماذا تفعل؟ حطمت مثله الأعلى. فمن الخطأ الكبير أن تنطلق في البيت تتحدث بشكل صحيح أو غير صحيح عن هؤلاء الذين هم في نظر الناس قدوة. فالذي يحصل الآن شيء عجيب، ما من مجلس إلا وتنهش فيه أعراض الدعاء. طيب لماذا؟ في سبب، لكن سبب عميق. هذا السبب يقبع في العقل الباطن. أخواننا الكرام، الإنسان حينما يختل توازنه أو حينما يعصي الله يختل توازنه. إنسان مستقيم لما قبض أول مبلغ حرام اختل توازنه دون أن يشعر، لا يصدق أن أحدا أمينا، أبدا ما في حدا منيح. طيب أنت قبل أن تأكل المال الحرام تعتقد أن هناك أناس طيبون نزيهون صادقون أمناء تثني عليهم تعتز بهم، لماذا بعد أن أكلت المال الحرام أنكرت أن يكون إنسانا مستقيما؟ ليش؟ صار بعقل الباطن اختلال توازن. هذا الاختلال في التوازن لا بد من أن يصحح، لا بد من أن يستعيد توازنه. يستعيد المنحرف توازنه بإحدى طرائق ثلاث. أول طريقة أن يتوب إلى الله، هذا أفضل شيء، أن يرجع إلى الله، أن يعقد مع الله الصلح. لكن حينما لا يرجع إلى الله وقد شز وعصى وانتهك حرمات الله وخرق استقامته، الآن يحاول أن يعيد توازنه عن طريقين فاسدين، إما أن يبحث عن فتاوى ضعيفة تغطي انحرافه ويتمسك بها ويثني على من أفتى بها ويتهم من لم يفتي بهذا أنه متزمت، لأن هذه الفتاوى تغطيه، أو أن يتهم كل الصالحين بأنهم سيئون. ففي شيء شائع الآن، أينما جلست هناك من ينتقد. أنا لا أقول هؤلاء معصومون، أما أن يكون الضغط عليهم وحدهم وأن كل هؤلاء المنحرفين والزناة وشاربي الخمر والمنافقين والكذابين كلهم في منجاة من لسان المتكلم، أما لسانه يخوض في أعراض هؤلاء الذين يعني توخوا الحقيقة ودعوا إلى الله، هذا خطأ كبير. فإذا نقد الصالحين هو عملية غير ناجحة لاستعادة التوازن الذي ينشأ من خلل سببه معصية الله عز وجل. والدليل أنت حينما تستقيم تحب أهل الدين وتثني عليهم. أقوى دليل في عهد النبي، السيدة عائشة روج بعض الناس أنها زنت، الخبر سار في الناس كالنار في الهشيم. ماذا قال الله عن المؤمنين؟ قال هؤلاء يظنون بأنفسهم خيرا، وقالوا معاذ الله هذا بهتان عظيم. أما الذي ليس مستقيما أعجبه الخبر، الخبر غطى، لأنه نحن مين؟ زوجة رسول الله وقعت في الحرام، نحن مين؟ فكلما تستمع إلى خبر في انحراف من يصدقه؟ المنحرف. من يأباه؟ المستقيم. فحينما يعصي الإنسان ربه يختل توازنه، الأولى أن يستعيده بطاعة الله بالاستقامة على أمر الله، لكنه يفعل أحياناً على خلاف ذلك، يستعيده بالطعن بالصالحين، ويستعيده أحياناً بالتعلق بفتاوى ضعيفة شاذة تغطيه. إذاً الربط الاجتماعي يحتاج إلى مرجعية لك، مثل أعلى. طبعاً أنا لا أقول في إنسان معصوم إلا النبي، لكن العلماء قالوا الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، ومعنى محفوظون أن معصيتهم لا تضرهم، بمعنى أنها ليست كبيرة، كما أنها ليست عن قصد وتصميم، يعني سريعاً ما يتوبون، سريعاً ما يرجعون. إذن هم محفوظون وليسوا معصومين، والمعصوم هو سيد الخلق وحبيب الحق. الآن الربط الاجتماعي يحتاج إلى أصدقاء صالحين. إذن الأب والمعلم ينبغي أن يختار لتلميذه ولابنه أصدقاء صالحين، لا بد من صداقة، ينبغي أن تربطه بالصديق الناصح، بالصديق المؤمن، بالصديق الذي يصلي، بالصديق الذي تربى في بيت المسلم. أما إذا ربطته بصديق تربى في بيت غير مسلم يذهب إلى بيت صديقه يرى اختلاط وأفلام وتفلت، تعجبه هذه الطريقة، يكره بيته، لا يعجبه بيته. فأنت ينبغي أن تربطه بمرجع ديني أو بمرشد ورع، عالم ورع، وينبغي أن تربطه بأصدقاء صالحين تربوا في بيئة صالحة. ثم ينبغي أن تربطه بزملاء في العمل. يعني أنت قد تكون موظف، قد تكون عامل، قد تكون أنت بحاجة إلى أصدقاء وزملاء. الصديق قد لا يكون من جنسك، لكن بكل دائرة، بكل معمل، بكل مؤسسة، بكل مدرسة، بكل جامعة، بكل معمل في أناس صالحون، فينبغي أن تربط له صديقا من جواره أو مدرسته وصديقا من عمله. فلا بد من مرجعية، ولا بد من أصدقاء صالحين. هؤلاء هم الربط الاجتماعي للإنسان. يعني أنا أحيانا تأتيني بعض المشكلات، أجد أنه إنسان هو وزوجته وأولاده على استقامة رائعة، لكن كل أعمام هذا الغلام ليسوا على منهج أبيهم. فإذا زار هذا الغلام أعمامه وقع في إشكال كبير، الأمور ليست منضبطة، الكلام ليس منضبطا، الأجهزة ليست منضبطة. لكن لو تخيلنا أن خمسة أعمام على منهج واحد ومن جامع واحد فرضا، والبيوت كلها منضبطة إن في الحجاب وإن في الكلام، فهذا الابن لو زار أي بيت من بيوت أعمامه لا يتأثر إطلاقا، إن الجو موحد. فلذلك أنا لي كان ملاحظة، لما الأخ يأتي بأخيه إلى المسجد صار في اثنين بالأسرة، لو حاول أن يأتي بالأخ الثاني صاروا ثلاثة، لو جاء بالأخ الرابع صاروا أربعة، بعدين صاروا أكثرية في البيت منضبطين بالشرع. فصار الأول استقامته أسهل، أسهل بكثير، إن هناك من يسانده، هناك من يدعمه، هناك من يدافع عنه. أما إذا كان فريد وحده، يعني في دعوة مختلطة، هذا الشاب الملتزم أكل لحاله، بيجي التقريع والاستهزاء والسخرية. أما إذا كل أخواته ملتزمون مثله اختلف الأمر. إذن الربط الاجتماعي أن تربطه بمسجد، أن تربطه بمرشد، بإنسان صالح يعد مرجعا له ومثلا أعلى، وأن تربطه بإخوة في المسجد، وأن تربطه بأصدقاء في الحي، وبأصدقاء في المدرسة، وأصدقاء في العمل. بده بالعمل صديق، بالمدرسة صديق، بالحي صديق، بالمسجد صديق. براعة الأب تتأتى من اختيار الأولاد الصالحين لابنه أو المعلم لطلابه. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

مناجاة. اللهم يا رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حميم.
2: حميم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
2: The revelation of the book is from Allah, the exalted in might, the wise.
1: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل

اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من شر وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، وأعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح يا أرحم الراحمين. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم.

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس السادس من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل.

إذن بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تبعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:55، أذان العصر عند 3:17، أذان المغرب عند 5:49، أذان العشاء عند 7:19، غدا الجمعة أذان الفجر عند 4:28، وشروق الشمس عند 5:51. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس بارد 18 درجة، الجمعة مشمس 25 درجة نهارا 7 درجات ليلا، يوم السبت مشمس 28 درجة نهارا 12 درجة ليلا، يوم السبت أو يوم الأحد الطقس حار 29 درجة مشمس وليلا 13 درجة، والسبت 28 درجة و12 درجة ليلا. يوم الاثنين القادم غائم جزئيا 25 درجة نهارا 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما رائعا جميلا مليئا بالخير والسعادة والسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد حادثة يزعم أنه وجه خلالها إساءات عنصرية ومعادية للإسلام لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 13 عاما على متن حافلة في سيدني. وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لهذا الرجل بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لفتاة مراهقة مسلمة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر الجاري متجهة من محطة قطارات ستراتفيلد إلى جرينيكا عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مواقع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة من بينها أوصاف عنصرية وإهانة مرتبطة بخلفيتها الدينية إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه الشرطة إن الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزله بمنطقة جرينيكا يوم أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بانكستاون. ووجهت إليه تهمة الملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات. ورفضت طلبات الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية. وقالت والدة الفتاة إن ابنتها اعتقدت أن الرجل كان يلتقط صورا لطالبة أخرى ترتدي الزي المدرسي الرسمي فتوجهت لتحذيرها. وأضافت إن الرجل بدأ بعد ذلك بمهاجمة ابنتها لفظيا قائلا إنها لا تستحق العيش في أستراليا وفقا لروايتها. وأشارت إلى أن ابنتها كانت تكرر خلال الحادثة إنها تبلغ من العمر 13 عاما معتبرة أن استهدافها كان بسبب ارتدائها الحجاب. وقالت المديرة التنفيذية لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا عائشة علي إن الحادثة تعكس الارتفاع الكبير في البلاغات المتعلقة بالإسلاموفوبيا منذ شهر أكتوبر 2023. وأضافت إن استهداف فتاة مسلمة صغيرة في مكان عام يعكس استمرار التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الشعور بالأمان داخل الفضاءات العامة. ووفق تقرير عن الإسلاموفوبيا في أستراليا نشر في العام الماضي تم تسجيل 309 حوادث مباشرة ضد مسلمين بين تشرين الثاني يناير عام 2023 وكانون الأول ديسمبر عام 2024، وهو أكثر من ضعف المعدل السنوي المسجل في فترات سابقة. من جانبه قال النائب العمالي عن دائرة ستراتفيلد جيسون باتسون لي إنه شعر بالصدمة والغضب الشديد إزاء الحادثة، وأشاد بموقف الفتاة بعد حديثها عما تعرضت له مؤكدا أن منطقة ستراتفيلد لن تتسامح مع أي إساءات عنصرية أو معادية للإسلام خصوصا عندما يستهدف الأطفال. كامبرا، تستعد الحكومة الأسترالية لإعلان سياستها الجديدة الخاصة بالهجرة مع توقعات بأن يكشف وزير الشؤون الداخلية توني بيرك عن تفاصيل الخطة خلال خطاب في نادي الصحافة الوطني هذا اليوم الخميس، وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة للسيطرة على مستويات الهجرة الخارجية وتحقيق الأهداف الواردة في التوقعات الاقتصادية الرسمية. ومن المقرر أن يعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك هذا اليوم عن تفاصيل خطة حكومة العمال الجديدة للهجرة بعد أشهر من الترقب والتكهنات بشأن التغييرات المرتقبة في نظام التأشيرات. وينتظر أن يقدم بيرك الإعلان خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني في خطوة تهدف إلى توضيح توجهات الحكومة بشأن إدارة مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة. وكان توني بيرك قد أشار في وقت سابق إلى نيته إجراء مزيد من التعديلات على نظام التأشيرات بهدف إبطاء وتيرة طلبات التأشيرات في بعض الفئات. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوقعات الصادرة عن وزارة الخزانة فيما يتعلق بصافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا. ويأتي الإعلان المرتقب في وقت يطالب فيه قطاعا البستنة والسياحة بمزيد من الوضوح بشأن سياسات الهجرة المقبلة. وأعربت قطاعات الأعمال عن قلقها من تراكم طلبات تأشيرات العمل والعطلات، محذرة من أن التأخير في معالجة الطلبات قد يؤدي إلى نقص في العمالة خلال أشهر الصيف، خصوصا في المناطق الإقليمية. وقال توني بيرك إنه حاول التوصل إلى أرضية مشتركة مع المعارضة بشأن إدارة ملف الهجرة، وأضاف أنه كان يأمل في أن تتعامل المعارضة بشكل بناء لدعم منح وزير الهجرة صلاحيات إضافية تساعد على تنظيم صافي الهجرة الخارجية. وأشار إلى أن المعارضة لم توافق حتى الآن على إجراءات قال إنها تعلن تأييدها لها، كما أوضح أنه كان يفضل امتلاك أدوات أكثر استهدافا لإدارة ملف الهجرة. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن مضمون الخطة الجديدة أو الإجراءات التي ستدرج فيها، على أن تتضح الخطة بالكامل خلال الإعلان المرتقب هذا اليوم الخميس. كامبرا. أعلنت الحكومة الأسترالية إن قوات الدفاع الأسترالية بلغت أكبر حجم لها منذ عام 2001 بعد أن ارتفع العدد إلى نحو 64 ألف منتسب، في خطوة تعكس جهودا متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ووفقا للأرقام الرسمية، نجحت قوات الدفاع خلال العام الماضي في استقطاب 8100 مجند جديد، وهو أكبر عدد من الملتحقين الجدد في عام واحد منذ 16 عاما، ما يضع الجيش الأسترالي على مسار تحقيق هدف الحكومة المتمثل في رفع القوة الدائمة الممولة إلى 69 ألف فرد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز إن الحكومة ستواصل إصلاح أنظمة التجنيد وتعزيز برامج الاحتفاظ بالعاملين على المدى الطويل بهدف بناء قوة دفاعية أكثر جهوزية واستدامة. ويأتي هذا التوسع في إطار الأهداف التي أكدتها استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2026، والتي شددت على أهمية توفير مسار واقعي وممول لتوسيع القوى العاملة الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز الأمن القومي الأسترالي. كما تتزامن خطط التوسع البشري مع استثمارات دفاعية ضخمة أعلنت عنها الحكومة الأسترالية، وتشمل تحديث القدرات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، بما في ذلك مشاريع الغواصات العاملة بالطاقة النووية في إطار اتفاقية أوكوس. ويرى خبراء الدفاع إن استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بات يمثل أحد أكبر التحديات أمام الجيوش الغربية في ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص على المهارة التقنية والهندسية المتقدمة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تبسيط إجراءات التوظيف وتوسيع برامج التدريب والحوافز المهنية. وتشدد استراتيجية الدفاع الوطنية على أن تنمية القوى العاملة تعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف التحدي العسكري خلال العقد المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلا حبيبي إلا حبيبي إلا حبيبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلى من حاولوا النيل من أزكى البشرية، إلى من طعنونا في أعز ما نملك وأصدق حب نكنه في صدورنا، إلى من ضلوا وأضلوا عن الهدى، إلى من تجاوزوا كل الحدود، نقول وبكل قوة تزلزل أرضكم من تحتكم
1: إلى هؤلاء العلوج.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضرتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة لهذا اليوم الخميس. واشنطن: اتفق المغرب وإسرائيل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفارات كاملة وتبادل السفراء بين المغرب وإسرائيل، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين قبل نهاية هذا العام الجاري، وذلك وفق بيان مشترك صدر عقب اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين من الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل. ووفق ما جاء في البيان المشترك أمس، عقد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اجتماعا لبحث آفاق العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي الصادر عام 2020. وأكدت الدول الثلاث في بيانها الالتزام بتعزيز العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين المغرب وإسرائيل، واتفقت على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات كاملة وتبادل السفراء، إضافة إلى استئناف الرحلات الجوية المباشرة عبر شركات طيران مغربية وإسرائيلية قبل نهاية هذا العام. وجددت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في البيان المشترك اعترافهما بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية، وأكدتا الدعم الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للقضية. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، أشار البيان إلى أن المغرب وإسرائيل يعتزمان استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026. كما أكد المغرب وإسرائيل تطلعهما إلى مواصلة توسيع التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والأمن والابتكار والتجارة والطاقة والأمن الغذائي، فضلا عن الاتفاق على الدفع بزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين خلال الأشهر المقبلة. واشنطن: قال جاي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل. وأوضح فانس كاذبا خلال حديثه في برنامج All in Podcast على موقع يوتيوب إن الرئيس ترامب أقر بأهمية إسرائيل شريكا في مجالي التكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، لكنه أشار إلى أن واشنطن تختلف أحيانا مع إسرائيل. وقال فانس إن ترامب أظهر أكثر من أي رئيس خلال السنوات الأربعين الماضية وبصراحة استعدادا للافتراق فعليا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عندما يشعر بأن مصالح الشعب الأمريكي تختلف عن مصالح الحكومة الإسرائيلية. واستشهد نائب الرئيس الأمريكي بعلاقات واشنطن مع أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو قائلا إن الولايات المتحدة لديها الكثير من العلاقات والشراكات المهمة في الناتو، لكن ذلك لا يعني أنها ستجعل من سياستها الخارجية الأوروبية تابعة بالكامل للناتو، تماما كما لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل. وأضاف قائلا: سنتعاون مع الآخرين عندما تتوافق مصالحنا، وسنختلف عندما تختلف، وسنسعى إلى تحقيق مصالح أمريكا. هذه هي الطريقة الوحيدة لاتباع سياسة خارجية عقلانية. وفيما يتعلق بإيران وإسرائيل، طرح فانس إطارا يقوم على مؤامرة الاستراتيجية الأمريكية مع مصالح واشنطن بدلا من الخضوع الكامل لسياسات الشركاء الأجانب. وجدد التأكيد على أن إحدى الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة
هي تجنب الانجرار إلى حرب شاملة مع إيران، داعيا إلى إطار تكون فيه إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة العرب في الخليج قوة موازنة دبلوماسية واستراتيجية في مواجهة إيران. كما دافع فانس عن استخدام الدبلوماسية الاستراتيجية والمفاوضات إلى جانب الردع لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية بدلا من الاعتماد حصرا على عملية عسكرية لا نهاية لها. وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قد نقلت عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي اليهودي قوله إن واشنطن حين تتحرك ضد إيران فإنها لا تدافع عن إسرائيل بل تحمي مصالحها الخاصة، مضيفا قد تكون إسرائيل بمثابة المقبلات لكننا نحن الطبق الرئيسي. وأضاف هاغابي إن طهران ظلت تردد أشعار الموت لأمريكا لما يقرب من 50 عاما، وإنه ينبغي على واشنطن أن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مشيرا إلى أن أحدا لم يدفع الرئيس الأمريكي ترامب إلى القيام بأي شيء ولم يضلله أحد لبدء العمليات العسكرية ضد إيران وفق تعبيره. غير أن السفير الأمريكي الكذاب أكد في الوقت نفسه إن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وترامب لا تزال قوية ومتينة، وإن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب وثيقة بشكل استثنائي، قائلا نحن شركاء ونعمل بتعاون وثيق للغاية وبدرجة تفوق ما قد يدركه معظم الناس على الإطلاق. مكة المكرمة. مع احتدام المواجهات العسكرية بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من جهة أخرى، أثار إعلان المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن استهداف حوثي لمكة المكرمة موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي، نددت بالهجمات واعتبرت المشاعر المقدسة خطا أحمر. وقال المالكي في بيان فجر يوم الأربعاء إن المملكة نجحت في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأوضح المالكي إن الهجوم على مكة لا يمكن وصفه إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. وأضاف المالكي إن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 من يوليو تموز 2017. وكان الدفاع المدني السعودي قد أطلق في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنذارات تحذيرية عدة من خطر محتمل في مناطق الطائف وجدة وأبها وجازان وخميس مشيط والعلا، بالإضافة إلى مكة المكرمة للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن قبل أن ترفع بعد فترة قصيرة. وجاءت التحذيرات بعد يوم واحد من هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف، والتي أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بجروح بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل سكنية وسيارتين حسبما ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد المالكي إن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي.
وأضاف إن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. بدوره أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أن أمن البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وإن السعودية لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. السويد. من جديد يعود اسم أمجد يوسف الملقب بجزار التضامن المجرم في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق إلى الواجهة. التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي كتبت الكثير، ولكن هذه المرة وعبر تلفزيون السويد الرسمي الذي كشف عن فيلم وثائقي جديد حمل عنوان الاسم الحركي أنا، ويسلط الوثائقي الضوء على واحدة من أهم عمليات البحث والتحقيق المتعلقة بمجزرة التضامن الرهيبة في العاصمة السورية وكيفية نجاح فريق بحث في الوصول إلى أحد المتورطين المجرمين الظاهرين في مقاطع القتل التي أثارت الرأي العام. ويستعرض هذا الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 76 دقيقة شهادات ومواد من التحقيق، ويروي تطور العملية الاستسقائية وصولا إلى كشف تفاصيل جديدة حول هذه القضية. ويركز الوثائق الذي بثه التلفزيون السويدي على مسار تحقيق طويل ومعقد قادته الباحثة السورية أنصار شحود وفريق أكاديمي دولي للوصول إلى أمجد، وهو أحد أبرز الأسماء التي ظهرت في تسجيلات الإعدام الجماعي بحي التضامن جنوب دمشق، وذلك عبر عملية استدراج رقمية استخدمت فيها هوية مزيفة لكسب ثقة هذا المجرم وجمع المعلومات واعترافات حول ملابسات الجريمة. ويقدم الفيلم المنتج بدعم بريطاني وهولندي عام 2026 سردية تفصيلية لعملية بناء هذه الهوية الوهمية وكيفية تم استخدامها على منصات التواصل، إلى جانب شهادات ومشاهد قاسية توثق انتهاكات وعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة السورية. ويسلط الوثائقي الضوء بشكل خاص على الدور الذي قامت به الباحثة السورية التي أنشأت شخصية وهمية على الفيسبوك تحمل اسم آنا للتواصل مع المجرم أمجد وعدد من الأشخاص المشتبه بارتباطهم بالمجزرة، في إطار خطة بحثية استندت إلى التدرج وكسب الثقة خطوة بخطوة داخل الدائرة الإجرامية. وتروي الباحثة في الفيلم أنها بدأت أولا بالتواصل مع المجرم أمجد، فأرسلت له طلب صداقة على الفيسبوك ورد عليها متسائلا هل أعرفك، لتجيبه أنا إن اسمي أنا، لدي مشروع تخرج عن الدفاع الوطني والجيش السوري، ليبدأ أمجد بالحديث معها لعدة مرات وتبدأ الرسائل، وتلتها أول مكالمة فيديو، وفي النهاية تم التحضير لمكان اللقاء بعناية وتزيينه للمجرم. ومن بين أبرز ما كشفه هذا الفيلم الوثائقي الرقم الذي ورد بشأن ضحايا أمجد، حيث تحدث عن 288 قتيلا ظهروا في 27 مقطع فيديو مختلفا غالبيتهم من المدنيين. كما يتضمن الفيلم ظهور شخص يدعى جمال الخطيب والذي يعرف نفسه بأنه المعلم أو البيج بوس لأمجد، إذ يقول في أحد المقاطع متحدثا عن مصير أمجد وأحد الأشخاص، يعني هذا شو بدك تساوي له، أعطيه رقم بالسجن ولا يقتله بالمعركة وخلصنا.
ويضيف جمال في حديثه مع الباحثة: أنا رح قلك المعلومة ما لازم أقولها، بس رح قلك أنا معلم لأمجد، أنا البيج باس تبع أمجد، في إشارة إلى وجود تسلسل هرمي ومسؤولية أوسع تتجاوز منفذ الجريمة المباشر. وفي تعليقه على الفيلم كتب الباحث السوري المتخصص في التوثيق البصري تامر التركمالي شهادة مطولة عما شاهده في مقاطع أمجد قائلا: لأول مرة رح أحكي هالشي، شفت فيديوهات أمجد يوسف كلهم، شفتهم كذا مرة وعددتهم مرات عديدة ودققت بكل فيديو من الفيديوهات الفظيعة جدا تبع أمجد. ويضيف إن أكثر مشهد ترك أثرا نفسيا عليه هو المقطع الذي تظهر فيه سيدات محجبات ينقلهن أمجد في سيرفيس حافلة نقل صغيرة إلى الحفرة الشهيرة في حي التضامن قبل أن يسحبهن واحدة تلو الأخرى ويقوم بإعدامهن تباعا. ويصف كيف توسلت بعض النساء إليه طلبا للنجاة بينما رد عليهن بقسوة شديدة. ويقول التركماني إن منظر النساء المحجبات في الحفرة وهن فوق بعضهن البعض كان صادما إلى حد بدا معه المشهد غير حقيقي من شدة الوحشية، مشيرا إلى أن الحفرة ظهرت في المقاطع بطبقات متراكمة من البشر تملأ بالضحايا ثم تحرق وتنظف لتستقبل دفعات جديدة، وإن كل فيديو كان يظهر فيه وجوه جديدة وضحايا مختلفون. إنها جريمة العصر، إنها جريمة لا تغتفر. بيروت. أعاد تجديد مجلس النواب اللبناني الثقة بحكومة نواف إسلام تثبيت الواقع السياسي المأزوم بدلا من تفكيك تعقيداته، لتبقى الحكومة محاصرة بين ملف التفاوض الشائك مع إسرائيل واستعصاء حصرية السلاح بيد الدولة وسط انسداد إقليمي وتعمق للانقسام الداخلي. ولم تعكس الثقة النيابية المريحة 68 صوتا من أصل 81 نائبا حاضرا، لم تعكس رضا شاملا عن الأداء التنفيذي بقدر ما جسدت مظلة لحماية البلاد من السقوط في الفراغ وفق محللين تحدثوا لبرنامج ما وراء الخبر. ويرى رئيس تحرير صحيفة اللواء صالح سلام إن هذه الثقة تعبر عن دعم عربي ودعم واسع لهذه الحكومة، يهدف إلى تمكين الحكومة من تلبية متطلبات النازحين وإنجاز الإصلاحات المالية، وهو ما أجهض محاولات إضعاف الشرعية التنفيذية. في المقابل أكد محللون إن منح الثقة جاء دافعه الرئيسي خوف الكتل من الفراغ وغياب البديل السياسي، مشيرا إلى أن السقف النيابي لم يرقى إلى مستوى الأزمة الوجودية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي.

الإسرائيلي والفوضى الدخيلة. كذلك شكل خروج نواب حزب الله من القاعة قبل طرح الثقة مظهرا لافتا يختزل التكتيك السياسي للحزب في التعامل مع السلطة. ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي لندن. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تسارع معدل التضخم المالي في بريطانيا خلال شهر آب أغسطس الماضي إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر عند 3.1% مقارنة مع 2.9% في يوليو تموز الماضي، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لإعلان بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير رغم تنامي ضغوط الأسعار. وجاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين رجحوا تسارع تضخم أسعار المستهلكين مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وذلك مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي تسببت في تعطل الملاحة بمضيق هرمز. القاهرة. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس استعداد الجيش للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة الهجرة في القطاع والذي يسكنه 2 مليون فلسطيني. وأكد السيسي بحسب بيان للرئاسة المصرية موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في القصر الاتحادي في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة. من جانبه رفض عباس المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية أو المؤسسات السيادية لدولة فلسطين، وقال إن غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا ولا بديل عن الشرعية الفلسطينية ولن تسمح بفصل القطاع عن الضفة والقدس الشرقية. وتأتي هذه التصريحات في وقت نزح فيه جميع سكان غزة تقريبا داخل القطاع الذي يعاني دمارا واسعا بعد حرب أودت بحياة 73,700 شخص وفق وزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال وقف أطلاق النار الساري منذ 11 شهرا هشا إذ تواصل إسرائيل شن غارات في القطاع بينما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العنف. طهران. ملأت صرخات الرعب التي أطلقها ركاب طائرة إيرانية الأجواء في إيران وسط حالة من الهلع والخوف بعدما بدأت الطائرة تهتز بعنف، فيما تساقطت أجزاء من السقف والخزائن العلوية فوق رؤوسهم واضطر الركاب إلى التمسك بأي شيء أمامهم. الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بدا للوهلة الأولى وكأنه التقاط في الجو أثناء رحلة تواجه مطبات هوائية عنيفة، غير أن المفاجأة المضحكة والمهزلة أن كل ذلك حدث بالطائرة، والطائرة لم تكن قد أقلعت أصلا ولم تترك الأرض. والفيديو يعود إلى طائرة تابعة لشركة سبراهان الإيرانية من طراز بوينغ 737 وكانت تستعد لرحلة داخلية من مدينة مشهد شرق إيران إلى كرمانشاه في رحلة يفترض أن تمتد لنحو ساعتين لتقطع 1157 كيلومترا، لكن الرحلة توقفت قبل أن تبدأ. فبحسب ما أورده موقع أفيشن هيرالد المتخصص في سلامة وحوادث الطيران، كانت الطائرة تستعد للإقلاع من المدرج 31 في مطار مشهد، وعندما بدأت سرعتها في الارتفاع بدأت معها الاهتزازات العنيفة، وهنا اتخذ الطاقم الرقم الحاسم والقرار الأخير بإلغاء الإقلاع وإيقاف الطائرة على المدرج، أي أن الركاب عاشوا لحظات الرعب وفازعوا داخل الطائرة وهي ما زالت على الأرض، لكن القصة

لا تتوقف هنا. فالرحلة كانت قد ألغيت مرتين من قبل بسبب أعطال فنية في طائرات من الطراز نفسه قبل أن تأتي محاولة الإقلاع التي ظهرت في الفيديو. يعني كانت الطائرة على الأرض ولم تتحرك، وخاف الركاب وصرخوا وفزعوا والطائرة لم تقلع. فنلندا، لم تكن جثتا والدي طبيب فنلندي مدفونتين في القبر الذي يحمل اسميهما في إحدى مقابر مدينة توركو، بل بقيتا لأكثر من 30 عاما داخل ثلاجتين في مخزن تابع لعقار العائلة. وانكشفت القصة عام 2024 عندما عثرت الشرطة على الجثمانين أثناء تفتيش المكان، لتبدأ بعدها تحقيقات قادت الطبيب البالغ من العمر 81 عاما وشقيقه البالغ 70 عاما إلى المحكمة في قضية تتعلق بانتهاك حرمة القبر. وتعود القصة إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما توفي والدا الطبيب لأسباب طبيعية، وتوفي أحدهما عام 1994 والآخر عام 1995. وبحسب الشرطة سلم الجثمانان إلى أفراد العائلة لدفنهما، لكن الدفن لم يحدث، وبدلا من ذلك احتفظ الابن بالجثمانين في مجمدين، بينما كانت هناك شاهدة قبر في مقبرة بمدينة توركو تحمل اسمي والديه، بما يوحي بأنهما دفنا هناك. وظل الوضع على حالة وعلى حاله لنحو 3 عقود إلى أن اكتشفت الشرطة الجثمانين عام 2024. وعندما استجوت الشرطة الطبيب قال إنه أراد الاحتفاظ والحفاظ على والديه للمستقبل، وفق المحقق الرئيسي بالقضية لاسيه يوستي، والذي نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية YLI. وكان الابن الذي احتفظ بالجثامين قد تلقى تدريبا طبيا، كما كان مسؤولا تنفيذيا في شركة تقدم خدمات مرتبطة بالجنائز، لكن خلفيته الطبية لم تكن تعني أن طريقة حفظ الجثمانين كانت إجراء طبيا معتمدا، كما أن الشرطة لم تثبت أن الجثمانين حفظا وفق طريقة علمية معترف بها. وعندما بدأت المحاكمة قال الطبيب للصحفيين إنه تصرف وفق رغبة والده، أما شقيقه فنفى ارتكاب أي جريمة وقال إن ما فعله الشقيقان كان متوافقا مع رغبات والدهما، مؤكدا أن لا جريمة حدثت في أي مرحلة من المراحل. واكتشفت الشرطة الجثمانين أثناء تفتيش العقار في مدينة توركو بعدما تلقت بلاغا عن احتمال وجود جثامين شخصين داخل المنزل، وكان أحد المجمدين لا يعمل عند العثور عليه ولم يكن معروفا منذ متى انقطع عنه التيار الكهربائي. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم النبي المربي إعداد وتقديم الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي.
2: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى ورضي الله عن أصحابه الذين ارتضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها المستمعون الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النبي المربي. نسأل الله العظيم أن يحشرنا في صحبته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مضى معنا أيها الأحباب الكرام أن رسولنا عليه الصلاة والله وسلامه لم تشغله المهام الكبرى عن أن يعطي الطفولة حظها وحقها من الرعاية والاهتمام. وهذه رسالة نوجهها لكل مرب، لكل مسؤول يزعم أنه مشغول فيبتعد عن عياله ويبتعد عن أطفاله، بل إن الإعجاز سيتجلى من خلال هذا البرنامج الذي اهتم فيه الإسلام بالطفل قبل أن يولد. وإذا كانت الدنيا تتكلم عن حقوق الطفل، فإن هذه الشريعة وعلى لسان هذا النبي وبالمنهاج الذي جاء به شرعت للطفل حقوقا قبل أن يولد. فمن حقوق الطفل التي شرعها الإسلام للطفل قبل أن يولد أن يحسن الآباء الاختيار لأمهاتهم، وأن تحسن الأمهات الاختيار للآباء. حسن الاختيار هذا حق من حقوق الطفل، بل قبل ذلك يتجلى في هذا المنهج استحضار النيات العظيمة، فلكي يكون يعني هذا المولود مما تقربه العين. هذا المشروع لا بد أن نبدأه مبكرا. ألم يقل ربنا العظيم إني نذرت لك ما في بطني محررة، النية في طلب الذرية. وبوب البخاري وفقه البخاري في تراجمه باب طلب الولد من أجل الجهاد، وقاسوا عليه طلب الولد من أجل الصلاة، من أجل الصدقة، من أجل أعمال الخيرات. ماذا سيضع تحت هذا العنوان هذا الإمام العظيم الذي هو البخاري؟ جاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه، عندما نوى أن يمر على أزواجه وسراريه لينتج 70 فارس 100 فارس ليقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، لكنه عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه نسي أن يقول إن شاء الله، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فإذا الشريعة تهتم بالأطفال وتهتم بهذا المشروع، وتدعو الأباء والأمهات إلى أن يصلحوا نيتهم وأن يعقدوا نية إخراج ذرية تسجد لرب البرية. كذلك الشريعة تهتم بهؤلاء الصغار كما قلنا في حسن اختيار الآباء والأمهات، وهذا ما كان واضحا من خلال كلام يعني أبو الأسود الدؤلي لأبنائه عندما قال لهم: لقد أحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. قالوا: أما إحسانك لنا صغارا فقد عرفناه، وأما إحسانك لنا كبارا فما أنكرناه، فكيف كان إحسانك لنا قبل أن نولد قبل أن نوجد؟ قال لهم: لأنني تخيرت لكم أما لا تعيرون بها، لأنني تخيرت لكم أما لا تعيرون بها. ورسولنا عليه الصلاة والله وسلامه كان يدعو لهؤلاء الصغار، يدعو لهؤلاء الذين يعني سعدت بهم البشرية وهم في أصلاب أبنائهم. ونجد هذا عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وملك الجبال يستأذن في هلاكهم، وصاحب الرسالة نبي الرحمة المربي الرحيم يقول: لا، فإني أرجو أن

أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وصدق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من أصلابهم ليس من يعبد الله فحسب، بل من جعل الدنيا تخضع لله وتسجد لله تبارك وتعالى. وأيضا مما يدل على هذا المعنى اللطيف ما حدث في قصة أم سليم التي أخفت موت وليدها عن أبي طلحة الأنصاري، وبعد ذلك أعدت له طعاما وتهيأت له فأصاب منها، ثم أخبرته أن الله قد أخذ وديعته. القصة معروفة. ما هو الشاهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أبا طلحة الأنصاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من زوجه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وهم في أصلاب الأمهات، ودعا للأبناء وهم في أرحام الأمهات: بارك الله لكما في ليلتكما. فخرج من تلك الليلة المباركة يعني طفل، وخرج من صلبه 10 من الحفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كان يحتفي بالطفولة ويهتم بالأطفال في هذه المراحل. هذه الشريعة أيضا شرعت لهؤلاء الأطفال حقوق وهم في هذه المرحلة، عندما أرادت الشريعة للحياة الزوجية أن تكون مودة ورحمة، أن تكون الحياة الزوجية ذكر الله وطاعة، بل اهتمت الشريعة بهؤلاء الصغار عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله دليل على عظمة هذا المنهج التربوي المتكامل. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهنا نلاحظ عناية الشريعة، نلاحظ اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطفل عبر مراحله. فإذا بعد ذلك عاشر هذه الزوجة وراعى هذه الآداب الشرعية وبنى أسرته على قواعد هذا الدين العظيم وسار على هدي وخطى النبي عليه الصلاة الله وسلامه، بعد ذلك يأتي قول الله: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومن عناية الشريعة بالأطفال واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصغار وهم في أرحام أبنائهم هذه التشريعات الميسرة التي خففت على الحامل فوضعت عنها الصيام، يعني لها رخصة أن تفطر حماية لهذا الطفل، حرصا على حسن التغذية بالنسبة له ولأمه. وهذا الرفق سيصاحبنا لأنه من صفات المربي العظيمة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يربي على هذه الشفقة عبر إحسانه للنساء، عبر دعوته للعطف على المرأة، عبر تحريجه وتخويفه وتهديده من أن يهضم الإنسان حق المرأة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إذن كأن هذا العطف الذي ينصب، هذه التوجيهات التي تدعونا إلى الشفقة على المرأة الحامل تصف في مصلحة المرأة وتصف في مصلحة هذا الجنين الذي أراده الإسلام أن يخرج ناجحا مستقرا نفسيا. والدراسات تثبت هذه المعاني، فإن الجنين وهو في بطن أمه يتضرر من أحوال الأم ومما يعتريها من اضطرابات نفسية أو من توترات وانفعالات. ولذلك الشريعة تريد الحياة الزوجية أن تكون مودة ورحمة، تريد للحياة الزوجية أن تكون إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالإسلام لا يعرف هذه الحياة التي فيها الخصام، هذه الحياة التي فيها المشكلات. ولذلك رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه أشفق على الجنين وعلى أمه عليه الصلاة الله وسلامه وهو في بطنها، وسنعرف كيف أنه أشفق عليه وهو صغير في حضنها، أشفق عليها وعلى هذا الجنين على هذا الطفل وهو في بطن أمه، فرفع الحد أو أجل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تلد جنينها، ثم رفع عنها الحد حتى ترضع جنينها، ولم يقم عليها حد الله إلا بعد أن جاءت به وفي يده كسرة خبز، دلالة على أنه بدأ يعتمد على نفسه. عن ماذا سنتحدث أمام هذه العظمة، أمام هذا الرفق، أمام هذه المعاني الكبيرة التي تتجلى لنا من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم المربي عليه الصلاة الله وسلامه. ولن نستطيع أن نمضي قبل أن نشير إلى ذلك الإعداد الهام الذي حرصت عليه الشريعة في إعداد الشاب وإعداد المرأة، في إعداد الفتى والفتاة. فلذلك المشروع التربوي الناجح على خطى وهدى النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مبكرا، يبدأ بالشاب الذي نشأ في عبادة الله، يبدأ بالفتاة التي نشأت في عبادة الله، يبدأ بهذه الأسرة التي تقوم على هدى من الله ورضوان، على تقوى من الله ورضوان. فتأسيس البيت الذي سينشأ منه هذا الطفل